0: الإسلام
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة، وهذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
0: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة.
2: نعم.
3: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر.
2: نعم.
3: من الكعبة مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان.
2: نعم.
3: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود.
2: نعم.
3: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة، حتى أن بعض طبعا المؤرخين يعتبر حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود.
2: نعم.
3: يعني مسافة جدا صغيرة، لا يعني تزيد عن يعني أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحجر، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله، ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع، لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة، باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا سجيب له.
2: الله أكبر.
3: طبعا يعني لابد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا وهذا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا، لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر ما بين حجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة. وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحتان، فتحة من جهة الجهة التي فيها باب الكعبة وحج إسماعيل، وجهة المقابل الدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل، لا تصلى فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة، وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف، مطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة، يقال أن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت. يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد، ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم. في رؤوس الجبال، بس المواضيع هنا مرتبطة ببعضها البعض، وأزاحتها.
2: صحيح.
3: نكاية في رسول الله، وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أزالت قريش أعلام الحرم، فتألم عليه الصلاة والسلام، قال لا تتألم يا محمد والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلته قريش قالت يا قريش والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمانكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها، ولهذا جاء جبريل يعني عليه السلام إلى رسول الله وقال يا محمد لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا. ولهذا قريش يعني لما تقرأ قصة قريش، لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف، يعني ما كانت قبية من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة، لأنه إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة، فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية. يعني لم تبنيها على أساس إبراهيم، ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجارم اللي هو في عجل إسماعيل، كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر، وأصبح هذا يعني بر الكعبة وبنت الكعبة دون ذلك.
2: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
0: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
0: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن حجر إسماعيل، هذا الموقع الذي يعتبر كما أجمع كثير من العلماء أنه من أصل الكعبة، زدنا عن حديث عن هذا الجانب دكتور فواز.
3: ليس الحجر كله من الكعبة، وإنما عدة يعني أذرع، يعني حوالي ستة أذرع يعني هو من الكعبة تركته، وهي لم يعني قبل الإسلام ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه طاهر لتبني الكعبة، ولهذا قصرت في مساحة الكعبة، وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد، ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف، هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
2: الله أكبر.
3: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها، وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم، من قواعد إبراهيم لم تدخله في الكعبة، ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة، وهي ستة أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت، هل الحجر من البيت؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت؟ لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله؟ قال: إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر، حجر إسماعيل، باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين. طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي، فقال له: إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يشتر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور، يقول له: تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة، أرجو أن تقطع هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة، ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة، عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنص والغوري، وذلك لما حض عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة، فيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علو في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان، حتى كان عهد السعودي المبارك.
2: الله
3: أكبر. عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة
2: نعم.
3: يعني متميزة وكبيرة
2: نعم.
3: تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأنه الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا عدة أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير، عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى، عندما يعني قال لقد أخذتني عائشة، وهي خالته عائشة، وقال تعال أوريك ما نقصت قريش من الكعبة، فقال والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الله عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من
2: نعم.
3: بناء الكعبة. قالت والله يا عائشة، يقول رسول الله، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقطتها وبنيتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ولهذا عبد الله بن الزبير عندما تولى الخلافة أراد أن يحقق أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنى الكعبة على حدودها القديمة التي انتقصتها قريش. وهذه لها قصة أخرى يعني. طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما صار ما بين قريش، عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
2: نعم صحيح.
3: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا، أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا، فكان أحد الصحابة موجودين قال لا أمير المؤمنين، والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمنه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير، فقال له هذا الصحابي لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
2: نعم صحيح.
3: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب ميزاب الكعبة
2: نعم.
3: الذي هو يعني يصب في الحجر
2: في حجر إسماعيل
3: نعم. طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن أرض من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تعرف الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام
2: نعم.
3: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم، قال هذا محمد، فيعني هو الذي يرفع الحجر
2: نعم.
3: فقال كانت تكاد تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجرة في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزان لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزان حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا عندما أعاد بناء الكعبة، وذلك سنة 64 للهجرة 684 للميلاد. ثم غيره الحجاج بن يوسف عندما هدم ما زاد بن الزبير من جهة حجر إسماعيل كما تحدثنا، وعاد إلى ما كانت عليه أيام قريش. وأول من حل ميزاب الكعبة بالذهب يعني هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما أمر ولي على مكة خالد بن عبد الله القسري ذلك العام 710 خلال توسعة المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط المشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عام حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
4: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل، نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية، واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
3: لا شك في ذلك، يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
4: نعم
3: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية. طبعا لا شك ان ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما إلى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور بقدسية هذا المكان، حتى يعني جاءت عام 1417 للهجرة 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
4: رحمه الله،
3: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة على.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحث على دوام العمل الصالح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة، تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني سامحني على
2: بالعكس هذا
3: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوا.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا يعني. فقال رجل: تقصد أبا ولد خطور؟
2: أبا؟
3: أي ولد خطور؟ أبا أو أبا ولد خطور؟
2: أيوة.
3: قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا: نعم، هذا أبا ولد خطور.
2: إيش يعني هذا أبا؟
3: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
2: يمكن الخامس ولا خامس كبير
3: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم، في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي، ومثل ما تقول الحجازي، ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
2: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
3: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب
2: ويدرس
3: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهم سطرا واحدا.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي، يعني قيل في البادية في البرية والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح
2: والمتلقية عليهم كمان دلالة على أنها طالبة علم.
3: والمرأة، نعم المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
2: يا سلام.
3: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
2: ما كدر.
3: ما كدر، نعم. ففي هذه
2: قبل هذه صاحبها في أي قرن كان؟
3: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
2: ما شاء الله.
3: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700. فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
2: الرحلة بدايتها من المغرب.
3: نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
2: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
3: نعم. يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا، أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان. بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
2: وهذا حسب مطالع الهلال.
3: نعم. فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
2: صح.
3: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق إلى الصواب فيها فهو على خير، لأنه مأجور
2: ومجتهد.
3: والله عز وجل يقول فاتقوا الله.
2: جميل.
3: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
2: في مصر. هذه قوس،
3: قوس في جنوب مصر. لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء. فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: في إذاعة ذكركم.
1: من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
2: حاز على ذائقتي،
1: على ما حاز. أي نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبر، الكتاب المشهور جدا. إيه نعم. أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. يقول في هذه المنظومة، وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
2: إيش الجحد مقصود به؟
1: يقول ما هي بواجبة،
2: يقول كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العام،
1: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
2: ينكرها،
1: ينكرها يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب، إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب.

0: يحبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا ويكف عنه ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
1: للجماعة,
0: للجماعة. نعم. قال الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي وبالذات للشباب والفتيات أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
1: وأنت ما صليت.
0: لأن الله عز وجل وقت لك وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود، من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
1: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
0: نعم، من الأدوار
1: في معالجة هذا الموضوع،
0: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل ليش يضرب؟ هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد، يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
1: إذن خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، إن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ إنه كثير من الأباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
0: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
1: كيف؟
0: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم، نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب بإذن الله سنفلح بإذن الله.
1: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
0: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله، حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟

0: أين نحن تعليمه الإيمان، تعليمه الذكر، تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
1: يا سلام، خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك وبارك فيك.
1: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
0: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا، لرجي منه الخير الكثير، وهو لله الحمد مطبوع بكثرة وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين،
1: وهو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
0: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء، منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ بن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة، فإنه يذكر الأدلة وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكولت عنده يعني كثير من المعلومات،
1: واقترب إلى الصلاة على السنة الصحيحة يعني.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم يقول في الصلاة 600 سنة.
1: الله أكبر،
0: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب، 600.
1: شوف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلعها 600؟ الحين ما تتصور انها 600.
0: وفعلا كثير من العلماء قال كيف انا ما اشوف انها في 600، وبعضهم اوصلها الى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في اول كتابه.
1: جميل. الكتاب مثل كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه انه في بعض الهيئات او بعض المواضع في الصلاة ممكن ان الانسان ياتي بها او ذكر يقول على اكثر من هيئة معينة؟ واذا كان ايوه فيه، ما الفائدة من انه خلاص كفي احفظ طريقة واحدة واسلوب واحد وذكر؟ نعم. واحد وخلاص.
0: هذه فيها قاعدة عند العلماء انه اذا كان هناك هيئات للصلاة وكلها ثابتة، ما في واحدة مثلا مرغب فيها اكثر من الاخرى، فان الانسان ينبغي له ان ياتي بهذه احيانا وهذه احيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
1: فيفعله بالعادة خلاص.
0: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
1: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا، في الأذكار التي تقال؟
0: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر، سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
0: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
1: سبحان الله.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة،
1: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء،
0: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
1: سبحان الله.
0: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع، قيمتها تقل.
1: يا سلام.
0: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذه النفس.
1: جميل. أنا شاكر للأستاذ محمد المهنا، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: نزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدة سور تواسيه وتصبره على أذى المشركين وتذكره بالآخرة، ومن هذه السور سورة الكوثر، فما هو سبب نزول هذه السورة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبب نزولها والله أعلم أن المشركين لما استطالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه في مكة أنزل الله له هذه السورة تسلية له عما لحقه من أذى قومه، ليصبر على ذلك، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل شربة لا يظمأ صاحبها أبدا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول، تكرمة له ولأمته، وميزة ميزه الله بها. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي اذبح على اسمه، على اسمه سبحانه وتعالى، واذبح تقربا إليه بالهدي والأضاحي وغير ذلك من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذبح العقيقة للمولود. هذه الذبائح قربات إلى الله سبحانه وتعالى، وتكرمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. صل لربك وانحر، فالذبح مقرون بالصلاة، مما يدل على أنه عبادة عظيمة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: فصلي لربك وانحر، فقرن النحر مع الصلاة، دل على أنه عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. نحر الهدي، نحر العقيقة عن المولود، نحر الأضحية، كذلك النحر المباح لقدوم غائب أو لمناسبة الزواج أو ما أشبه ذلك من المناسبات. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: أنا أعمل لفترة طويلة وعملي لا راحة فيه إلا القليل، فهل يجوز لي أن أصلي عدة صلوات بوضوء واحد وأن أجمع هذه الصلوات؟
3: الوضوء فلا بأس، تصلي به ما شئت من الصلوات ما دام لم ينتقض وضوءك، فتصلي ما شاء الله من الصلوات فروضا ونوافل. وأما الجمع فلا تجمع، لا يباح لك الجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح بين العشاءين للمطر، فهو مباح، الجمع مباح للحاجة وأنت لست بحاجة إليه. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل نقل الأحاديث والفتاوى في وسائل التواصل بدون التثبت منها يدخل في الفتوى بغير علم إن ثبت أن هذه الأقوال غير صحيحة؟
3: الذي يفتي بغير علم عليه وعيد شديد، لأنه يبلغ عن الله ما لم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله، فهو متقول على الله وهو موقع عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا، فيجب على الإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور حتى يعلم ما يقول ويسأل أهل العلم ويتثبت. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث؟
3: نعم، الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتكفل كل من الإمامين بألا يذكر في صحيحه إلا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، فلذلك يسمى بالصحيح، صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم. وهناك صحيح ابن حبان، فهذان الكتابان صحيح البخاري ومسلم وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو معنى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟
3: نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على مواصلة السير في السفر وعلى الدلجة، وهي السير في آخر الليل، لأن ذلك أقوى بعد النوم، وأن يكون السير معتدلا، فالذي يسرع جدا هذا قد تنقطع راحلته وينبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيوازن سيره ويريح رواحله ويرفق بها حتى يصل إلى غايته. المنبت يعني المسرع في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قد تكل راحلته إذا أسرع وأدلج عليها ولم يوازن سيره في الطريق ويستعمل وقت البراد آخر الليل دلجة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ صالح. هذا أيضا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة؟
3: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
2: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين؟
3: نعم، هذا حديث صحيح. لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم الجمعات، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ثم كان من الغافلين كما في الحديث. فيجب المحافظة على صلاة الجمعة مع المسلمين، حضور الجمعة مع المسلمين، لينال الفضل العظيم لهذه الصلاة المباركة. نعم.
2: أيضا هذا سائل يقول: هل حديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت يستخدم في سياق المدح أو في سياق المذمة؟
3: الحديث يفسر بمعنيين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن الأشياء التي لا يستحي من فعلها أن الإنسان يفعلها، هذا معنى. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي، هذا من باب الذم، الحياة يمنع من الأمور غير اللائقة، فإذا نزع الحياة من الشخص صار لا يبالي بما يفعل من خير أو شر، من لائق أو غير لائق، هذا المعنى الثاني. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل التشاؤم بالأيام أو ببعض الأوقات يكون من الطيرة؟
3: لا يجوز التشاؤم بالأيام ولا بالشهور ولا بالبقاع، وإنما الأحسن التفاؤل، فهو تأميل للخير، أما التشاؤم فهو تأميل الشر، وهذا لا يجوز. فالإنسان يتفاءل ولا يتشاءم. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل الملائكة يختلفون في أعمالهم وفي مراتبهم؟
3: نعم، أفضل الملائكة جبريل، وهو سيد الملائكة الثلاثة، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه للصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأموات، إذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسمها فمشى من قبره إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: أنا أكثر من الحلف الذي لا أقصد به الحلف، مثل قولي لا والله، وأنا أقولها أريد بها قول لا، فهل تكون من الحلف وعليها كفارة؟
3: لغو اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد، مثل لا والله وبلا والله، ليس فيه كفارة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يستفيد طالب العلم إذا اطلع على كتب أهل العلم بنفسه؟
3: لا يجوز لأحد من غير أهل العلم أن يعمل بالكتب إلا إذا عرضها على أهل العلم ونظروا فيها وبيّنوا ما فيها من صحيح وغير صحيح، فلا بد من عرضها على أهل العلم. نعم.
2: أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الأثر نفر من قدر الله إلى قدر الله؟
3: نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد القدوم على الشام وأخبر أن فيها الطاعون، طاعون عمواس، فإنه عدل عن السفر إليها، وقالوا: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمسلم دائما، وكل عبد وكل الناس تحت قدر الله سبحانه وتعالى، نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحصن نفسه عند النوم؟
3: أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ينفث في يديه مجموعتين ويقرأ ثلاث السور، الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما على ما أقبل من جسده. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: يذكر كثيرا في الكتاب وفي السنة الإكثار من التحذير من اللسان والفرج، وأنه على المسلم حفظهما، فما هو سبب ذلك؟
3: نعم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني يحفظ فرجه ويحفظ لسانه، يحفظ لسانه، ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: لماذا كان بر الوالدين من أكثر العبادات التي حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، ومعصية الوالدين تأتي في الإثم بعد معصية الله جل وعلا، لأن الله قرن حقهما بحقه في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من الآيات التي يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه، ما يدل على أكدية حق الوالدين. نعم.
2: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين صفية: أحابستنا هي؟
3: هذا في نفر من الحج، لما جاء النبي يريد نساءه ويراد صفية، قالوا: يا رسول الله إنها حائض، إنها قد حاضت. قال: أحابستنا هي؟ يعني عن السفر بعد الحج. قالوا: لا يا رسول الله، إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة، قبل أن يصيبها الحيض. دل على أن المرأة إذا أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة أنها تبقى حتى ينقطع عنها الدم، ثم تغتسل، ثم تطوف طواف الإفاضة. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلك

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
2: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته

0: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا، فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.
1: وأن أتلو القرآن.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية. لذلك قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك، أنت تطع نظارة وأنا لا أضع. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم،
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى: فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها. وأيضا قاسمهما كما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع: وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم،
1: يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام، بدت لهما سوآتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة. فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ. وإلى اليوم تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب. وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة. حتى في الغرب، في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب، الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا، عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سواتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم إبليس، يعني وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم، ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طايع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم، لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يستفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم،
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأنها هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا، يعني اهبطوا منها جميعا، وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى، الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها، الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب، لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة وتع... تعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف في الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لأقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: جميل. نعم. اسمح لنا فاصل قصير
0: ثم نستكمل. تفضل
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
0: نعم، كما ذكرنا أن قابيل وهابيل هما أبناء آدم عليه الصلاة والسلام لصلبه المباشر، وأنهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الأخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكاثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة سابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
1: جميل. يعني يوجد كأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد يقتل فقابيل له وزر.
0: نعم، لأنه هو الذي سن القتل. نعم، هو أول من قتل ظلما، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، هذه قاعدة ربانية، وليست فقط في الإسلام وإنما في منذ خلق الله آدم.
2: جميل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
0: أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أدياننا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول، وأنه ينبغي علينا أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كلنا كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة، وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة، وهذه من أعظم الفوائد.
2: تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
0: يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، ويعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما، وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، قال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث؟
2: يعني العلم ألا يتطور فضيل الدكتور الآن، اكتشافات والاختراعات وهذا بلا يدل على تطور هذا العلم؟
0: بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة، نحن لدينا ليس لدينا تفصيلات فيه،
2: أنت خاص بسيدنا آدم ذلك. أيوة. العلم
0: بالضبط. نعم. بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البدائي الأول يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا. اسمه عليه الصلاة والسلام، اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة وهي لون البشرة، فهو اسم عربي، وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
2: هذا مقام العائذ بك،
0: هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. صح؟ فسم فاشتق لها الرحم، اسم الرحم من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح الرحمة والرحمن؟ اشتق الله راح الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها. بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من حروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقون من الوحي.
2: ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
0: ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ولذلك يعني فترة بقاء آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في في في, في على الأرض هي فترة طويلة. طبعا هي فترة طويلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مكثوا على التوحيد قرونا، على دين آدم عليه الصلاة والسلام قرونا، حتى دخل فيهم الشرك. بعض الروايات تشير إلى أنه قد دخل الشرك في زمان آدم، لأنه طال جدا عمره. آدم عليه الصلاة والسلام عمر قرون، فكان هو أول نبي، فيعني أخذ يدعو ذريته الذين انحرفوا إلى التوحيد.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الربا والغرر والميسر والقمار والغصب وأخذ المال بوسائل غير مباحة والتعامل في المحرمات لذاتها كالخمر والخنزير والمخدرات والاحتيال والغش واليمين الكاذبة، كل ذلك من أبواب الحرام التي يجب على المسلم أن يحذر منها في كسبه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، وذلك للتطهير والتماس البركة.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار واللفظ له، والطبراني في الصغير، وابن حبان في صحيح. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الترمذي. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه. رواه أحمد. وروي عن بشر بن حيان قال: جاء واثلة ابن الأسقع ونحن نبني مسجدا قال، فوقف علينا فسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. رواه أحمد والطبراني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. رواه الطبراني في الأوسط والبزار دون قوله من در وياقوت. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم. الصالقة بالصاد وبالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فسكت. ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
3: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
3: نعم.
4: ها؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع. نعم. فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبوا أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال.
3: نعم.
4: وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب، وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة، أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم. لا لا الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
5: نعم.
4: وهذا من من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرقي مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
5: نعم.
4: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
5: نعم.
4: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكذا، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني أن مكة المكرمة قرية، ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم: امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا. وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا. ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت: يا بني قريش، والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة، وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام. فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق الجبال لإيذاء رسول الله، والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة الشتاء والصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها، ولا يتعرضهم أحد لأن يحترمونهم، يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة. يقول المولى تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
5: نعم.
4: ومكة سائر المدينة.
5: نعم.
4: طبعا وبكة مشتق من البكة والازدحام أيضا.
5: نعم.
4: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد. في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة، بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت بحل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك.
5: نعم.
4: ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة.
5: نعم.
4: هذه العظمة لمكة المكرمة.
5: الله أكبر.
4: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حدب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
5: نعم.
4: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
5: نعم.
4: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
5: جميل. نستاذنك.

0: هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين، له المساجد تعدل، وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل. والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرمل. حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل. وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
3: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات.
2: نعم.
3: الآن المسمى الرابع هي البلدة.
2: نعم.
3: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا الـ يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة.
2: نعم.
3: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعرض فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن.
2: نعم.
3: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة.
2: نعم.
3: لا يخشى أنه أحد يعني يؤذيه وكذا.
2: نعم.
3: وكذلك الشجر، يعني في الأساس أنه لا يعرض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنهم أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
2: نعم. الله أكبر.
3: وأشياء كثيرة يعني لو نبقى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا، كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
2: نعم.
3: شوف وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
2: الله.
3: هنا
2: الله.
3: نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة صرة الأرض.
2: الله.
3: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات.
2: نعم.
3: ماضية.
2: نعم.
3: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بعنوان مكة صرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد دراز عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي صرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالصرة من جسد الإنسان.
2: الله الله الله.
3: وهذا شيء يعني عجيب. يعني وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم، نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء.
2: الله.
3: منطقة يعني خلاء، جاء بهاجر وموسى ووضعهم مكان البيت.
2: الله الله.
3: وعاد مرة أخرى، وهذه قصة تحدثنا عنها.
2: نعم.
3: ويتمشي وراء وتقول لمن تتركنا يا إبراهيم، وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية ولو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف، ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟
2: نعم.
3: هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله.

0: فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على ان يعني مكه، ولهذا حتى ابراهيم في قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد، يعني احنا قواعد قبل ابراهيم. شوف هنا النقطه مهمه جدا، يعني مكه وضعت الكعبه فيها منذ عهد بعيد، وعندما امر ابراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجوده اساسا. طبعا ذهبت روايات كثيره في من هو اول من بنى البيت. طبعا الروايات كثيره، قيل الملائكه وقيل ادم وقيل اقوال كثيره، لكن تدل كلها على ان البيت قديم قدم الارض وقدم الانسان.
1: نعم.
0: ولهذا طبعا سميت ام القرى لان كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
1: الله الله الله.
0: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
1: نعم.
0: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة. ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية. وذلك في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا، وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إنها تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة هو
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829355999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، نعم هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: واتضح أنه قد من قبل، من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: جميل.
0: ثم يعني زوجها، يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير.
1: صحيح.
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرضنا هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا.
0: انتهى الموضوع.
1: تكتم الموضوع.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: وانتشر، أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار، الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخلت الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني درجة، وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا ويقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهن.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمها تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكتوا هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة، وكان هذا صرفا له عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق،
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع. أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا
0: عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه
1: ابن سليل الأنبياء.
0: نعم، نفس الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جميل. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب. يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤول للرؤى وكان والده كذلك، ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني عصير خمرة، وقال الآخر
1: صادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا، يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر، يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى،
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت،
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن يخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية، لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله،
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة،
1: يفهم الصالحات.
0: يبدو لي والله أعلم. نعم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره
1: به،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله كما تفضلت لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا، اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا،
1: يعني
0: لا طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة لنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج:
1: نعم، فأنساه الشيطان ذكر ربه،
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك، ساقي في النهاية، هو يعني خادم.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، كان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا: أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة.
1: نعم.
0: قالوا: أضغاث أحلام.
1: أفتوا بالموضوع، يلا.
0: قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟ طيب.
1: صحيح.
0: رأيت؟ نعم. وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من أعقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول: ليش ما تأخذ لك حبة سوداء؟ ليش ما تأخذ لك كذا؟ قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف،
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر،
0: يعني تذكر بعد مرور مدة طويلة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب، شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم.
1: السمين.
0: و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال: أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل. تأخر هو في سن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط يعني. نعم. يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه في هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون.
0: اصنعوا فيه ما تشاءون. أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل. الإنسان لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل. الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به. هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير. هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اسأله عن القصة. إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت. في الحديث لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب.
0: نعم.
1: هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل
1: يرفع
0: الملك.
1: يخرج الملك مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: ظهر.
0: أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع. انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن وهم الآن يعترفون في حضرة الملك. ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني. هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى. الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنها أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل حلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا صحيح. كأننا نشاهدها
0: صدقت
1: تفاصيل نعم. جميلة. جزاكم الله خيرا
0: بارك الله فيك دكتور حذيفة.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجه ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ينفع الميت بعد موته الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أسئلتكم أيها السادة في هذا اللقاء نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين.
2: حياكم الله وبارك
1: فيكم. سماحة الشيخ، السؤال الأول من السائل، يقول أخوكم في الله يحيى محمد جابر زيداني، يقول إنسان في جماعة وسمع الأذان، هل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمع من يعني مؤذن آخر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأجتهاده. أما بعد، فالإنسان الذي في جماعة سمع الأذان أي مسجد، فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن جاء يجيب الأذان وأن يتوجه إلى المسجد ولا يصلوا في محلهم.
1: نعم.
2: ولا حاجة إلى أذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم، حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم. إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون مسجد قريب.
1: نعم.
2: أما إذا كان بالمكبر فقد يكون بعيدا ووصله الصوت من بعد، فالحاصل أن الواجب عليهم التوجه للمسجد إذا أمكن. أما إن كان بعيدا لا يتوسل الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لوعده، ولأن الصوت سمعهم بواسطة المكبر ويأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان، هذا تكفي الإقامة.
1: نعم.
2: لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت، فقد حصل.
1: لا، وهو يقول أيضا في رسالة، هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله أفيدونه؟ هذا يعني قريبا منه.
2: المقصود يكفيه الإقامة إذا كان ما يتيسر له يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارسا أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يأتي بالإقامة فقط.
1: نعم.
2: أما إذا كان في محل قريب حيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس، فالواجب على هؤلاء السامع الأذان أن يجيبوا. الحديث من سمع أن دخل بيته فلا صلاة له من عذر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن.

0: وأتتهم الصلاة فإن صلوا في مكانهم ويكتفون بالأذان، فإن أذنوا فلا بأس، إن أذنوا أذانا ثانيا فلا حرج، إنه خير بلا شر لا سيما مع البعد، وإن يكتفوا بالأذان فإنه كافي وعليهم أن يقيموا فقط على هذا المتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان.
1: نعم أحسنتم. هذه رسالة لم يوقع فيها وإنما أغفل مرسلها اسمه والتاريخ أيضا، يقول لديه قضية هي هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق أي تطلق وهي حامل، أفيدونا جزاكم الله خيرا وأرجو من المقدمين في البرنامج عدم إهمال رسالتي. هذه رسالتك أيها المستمع قد عرضت ولم تهمل، لكن نرجو أن تضع اسمك في الرسائل القادمة وأن تضع تاريخ الرسالة أيضا.
0: هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءه هذا الظن، وهو لا أصل في كلام العلماء، ليس له أصل. بل الذي عليه من العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف. الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، الحاصل أنه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها فأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال ثم يطلقها طاهرا أو حاملة، فجعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل. وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحيض والنفاسة، فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم يطلقها، لا يجوز زوجها يطلقها، بل يمسك حتى تطهر ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك.
1: نعم.
0: أما كون يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
1: نعم.
0: في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتين، قال العلماء معناه طاهرات غير جماع، هذا ما تطلق العدة، أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة. تطلق المرأة في حالين، إحداهما أن تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحال الثاني أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج فطهر من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات، تطليق الحائض هذه واحدة، تطليق النفساء اثنتين، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما وجدها معها، هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس يطلق.
1: نعم.
0: والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح.
1: نعم.
0: فلهذا ضيق الطريق إليه، فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق.
1: نعم.
0: ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما أن تكون حبلى والثانية أن تكون في طهر لم يمسها به.
1: نعم.
0: وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لأن يرغب فيها، طهرت طيبة في جماعها، فإذا جمعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وإن كذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، هي صالحة من الجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل يكون يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق.
1: نعم.
0: هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر وحالة منذ المسيس وفي حالة الحمل، حالة الحمل.
1: نعم.
0: حتى لا يطلقها، لأن إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين.
1: نعم.
0: لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حد أيضا والمسيس يشتاق إلى جماعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحين مرة أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا رضاع الزوج هذا أمر مشروع، فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه مصالح كثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال الله، الطلاق.
1: نعم.
0: لأنه يفرق بين الرجل وأهله.

0: ويسبب شيئا من كثيرا من الأذى على الأولاد، والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج والله قد تأخر ما تزوج بعد ذلك. فالحاصل أن الطلاق فيه مساوي، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها، وتبقى المرأة كذلك في زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها. حالة الحيض، حالة النفاس، حالة الطهر التي قد جمعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز الطلاق فيها. وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسان الله عباده جل وعلا.
1: إذن أصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل. هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج. مرسل الأسئلة من بلاد بالقرن، وهو الأخ محسن سالم محمد غزوان، يقول دفع مال لشخص من أجل أن يحج لوالدته، وهو يرى أنه أمين، ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملا غير صالح، ويطلب الإفادة في هذا.
0: لما قيل لمن أراد أن يستجيب هذا في الحج أو في العمرة أن يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة ويسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله، بل الواجب أن يتثبت الأمر ولا يستجيب إلا الثقة الأمين الذي قد عرفه جيرانه وإخوانه وأصحابه بذلك. فإذا استأجر الإنسان ليس بأمين، يعني أظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين، فإن الأولى به أن لا يكتفي بذلك إذا أحب، بل ينزع حجة أخرى إلى ثقة الأمين، أو يحج بنفسه عن والدته أو عن جدته أو عن أخته بالله، عن أخته التي قد ماتت ولم تحج، أو عاجزة لا تستطيع الحج لكونها كبيرة السن، يحج بنفسه حتى يطمئن إلى أن أدى الحجة عن هذه القريبة، أو يعطيها إلى ثقة أمين معروف حتى يطمئن إلى أنه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي، يدفع الحج إلى كل أحد إلى من حب ودب، هذا غلط، لا ينبغي هذا، وليس من الأمانة وليس من الرعاية. لابد من أن يكون الإنسان يرعى الأمانة ويتقي الله في شؤونه كلها. فالحاصل إذا تيسر أنه يحج بنفسه عن أمه أو جدته أو أخته فلا بأس، وهذا أولى. وإن لم يتيسر اختار ثقة الأمين المعروف بالديانة والأمانة، وإذا تيسر أنه من أهل العلم كان هذا أكمل، حتى يؤدي الإنسان على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحج لا يكون عن ميت أو عن إنسان كبير السن، يعني عاجز عن الحج، أما الصحيح الحي لا يحج عنه، بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يزوره يحج عنه، حتى ولو النافلة على الأرجح، حتى ولو النافلة.
1: ولكن الآن الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها، هل
0: الله الأجزاء إن شاء الله، إذا كان لا يدري الحج أو ما حج فالله الأجزاء، يعني الله الأجزاء، لأن الأصل أن مثل هذه المسائل الغالب على من أخذها أنه يؤديها، هذا الغالب، وإن كان قد يتهم بخيانة لكن الغالب أنه يؤديها، لكن احتاط وأخذ الحجة الأخرى من باب الاحتياط هذا حسن، من باب دع ما يجيبك لما لا يجيبك، من باب الحيطة، ولا سيما إذا كان موكلا في ذلك، إذا كان موكلا في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتني بها، فكونه يخرج من ماله حجة أخرى ليحتاط لدينه وإبراءة ذمته هذا يكون أولى إن شاء الله، لأن الراكب الأول غير مأمون على أداء الحجة.
1: هنا رسالة من السودان وردت من الأخ المخلص محمد علي عبد الله، يقول فيها أنه تعود أن يصلي نفل بعد المغرب 6 ركعات، يقول ولكني أصليهم بسورة الفاتحة فقط، هل هذا يجوز أم لا؟
0: المشروع بعد المغرب ركعتها فقط الراتبة، فمن صلى بعدها زيادة 6 أو 8 أو 10 أو أكثر فلا حرج عليه، لكن بعض الناس قد يظن أن 6 خصوصية، وهذا لا أصل له ولم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وإن اعتاده بعض الناس فالست ليس لها خصوصية وليس لها أصل يعني يعتمد عليه في الأحاديث الصحيحة، ولكن من فعلها لمزيد الخير ومزيد العبادة صلى 6 أو 8 بعد المغرب أو 10 فلا حرج عليه، ليس في حد محدود، العشاءين محل صلاة محل عبادة، ولكن الراتبة فقط ركعتان التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان فقط، هذه الراتبة، فمن زاد يعني صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه.
1: لكن تجزئ بسورة الفاتحة فقط.
0: يجزئ بسورة الفاتحة نعم، لو صلى بالفاتحة فقط أجزأت، لكن الأفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، آية أو آيتين أو سورة قصيرة، هذا هو الأفضل.
1: نعم. الأخ أيضا يستمع دائما للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام، فيقول بالرغم من بعد المسافة نسمع دائما عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي مسجد من المساجد؟
0: لا حرج في ذلك، لأن من طبيعة الطفل
1: نعم
0: لا يحصل من هذا الشيء، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور، بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل أن يحصل بعض الصراخ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال إنه يقوم في الصلاة وينفى طويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتي أمه، هذا يدل على أنه أقرهن على ذلك ورعاهن في الصلاة أيضا عليه الصلاة والسلام، ولأن مع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور، قد يكون حضورهن في فائدة للتأسي بالإمام الصلاة والطمأنينة فيها ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم، فالحاصل أن حضورها في المسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، فصلاتها في بيتها أولى، وبكل حال صلاتها في بيتها أولى وأفضل، إلا إذا كان خروجها يستفيد من فائدة واضحة كالنشاط في قيام رمضان وسماع العلم والفائدة، أو التأسي في الإمام في صلاة الراكدة والطمأنينة لأن تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها، تستفيد سماع المواعظ والذكرى، هذا قد يعني يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خير لها، صلاة البيت أولى لها، أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة أو بإبراز بعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي يعني قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم، كل هذا لا يجوز، يجب عليها تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس، أما الطفل فلا بأس بوجوده معها، لكن تحت تحفظ منه تجعله على في محل محفوظ حتى لا يقدر المسجد ولا يؤذي المصلين، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة ليسقط فلا بأس، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها وصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن وجود الأطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة، ولكن ينبغي يراعى في ذلك سنة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه.
1: أحسنتم. شرف وقت البرنامج على الانتهاء، ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على أسئلة الأخوة المستمعين، وهم يحيى محمد جابر زيداني وأخ لم يذكر اسمه وقد سأل عن طلاق الحامل، والأخ محسن سالم محمد غزوان من بلقرن، والأخ محمد علي عبد الله من السودان. أيها السادة، حتى لقائنا في غد إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه، وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولا وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله
وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه. إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة. ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث ومن حسن الحوار ومن حسن المخاطب ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاة، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها، هذا خلق كريم في التعامل مع الخدام، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم. فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة حان أن نسأل هؤلاء أين اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم عند شفير القبر، وهم قد حضروا لتأدية واجب العزاء وحق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه ومواساة أهله، إذا بالأصوات تتجاذب بين أشخاص قد رأوا بعضهم بعد طول غياب، وكل يطلب من الآخر أن يستجيب لدعوته لإقامة مناسبة له، والأصوات لأجل ذلك تتعالى. وعندما دخلنا بيت أهل الميت إذا بآخرين يتضاحكون ويتمازحون، أحدهم افتخر بفريقه المفضل، وآخر يخبرنا بخطة رحلته للتنزه في الصيف، وذاك يتناول حال الأسهم والتجارة، بل ربما تسلى الكبار في توافه وحكايات تزعج أهل الميت عما هم فيه، وكأن المشاعر قد عدمت من هؤلاء. أين المواساة؟ أين المشاعر الدافئة؟ بل وأين اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. قال تلك المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أهل جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، لأنهم قد انشغلوا بالمصيبة، وليس حق لأهل المصاب إلا أن يخدموا ويصنع لهم الطعام ويواسون لدفع الحزن عنهم وإدخال السرور عليهم بعد فقدهم. أحبابي، العزاء للدعاء للميت وأهله، العزاء للمواساة والتصبير، العزاء لدفع تهييج الأحزان، العزاء لأهل الميت أنس وحياة. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن نسأل هؤلاء أين اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. الحمد لله.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أَأَنتُمْ شَجَرَتَهَا أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
0: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين، وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
0: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
0: نعم.
2: ها؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع، فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبه أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال. وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب. وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة، أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم. لا لا، الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
0: نعم.
2: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة أسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا، وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرق مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم، يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
0: نعم.
2: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
0: نعم.
2: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكثرة الناس، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني إن مكة المكرمة قرية، ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباد المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا.
0: نعم.
2: وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا، ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت: يا بني قريش، والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة، وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام. فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق جبالها لإيذاء رسول الله، والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة الشتاء والصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها، ولا يتعرضهم أحد لأن يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت.
0: نعم.
2: أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة. يقول المولى تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
0: نعم. وما حواليه.
2: ومكة سائر المدينة.
0: نعم.
2: طبعا وبكة مشتق من البكوة والازدحام أيضا.
0: نعم.
2: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد.
0: نعم.
2: في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة.
0: نعم.
2: بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت في حل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك. نعم. ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي لم تحل لساعة من النهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة. نعم. هذه العظمة لمكة المكرمة.
3: الله أكبر.
2: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حلب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
3: نعم.
2: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
3: نعم.
2: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
3: جميل. نستأذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
1: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم قصة. أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين، له المساجد تعدل، وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل، والمسجد العالي المحرم والصفا، والمشعران لمن يطوف ويرمل، حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل.
0: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
2: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات.
0: نعم.
2: الآن المسمى الرابع هي البلدة.
0: نعم.
2: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة.
0: نعم.
2: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعضد فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن.
0: نعم.
2: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة.
0: نعم.
2: لا يخشى. صحيح. انه احد يعني يؤذيه وكذا.
0: نعم.
2: وكذلك الشجر، يعني في الأساس أنه لا لا لا يعض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنه أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
0: نعم الله أكبر.
2: وأشياء كثيرة يعني لو نبغى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
0: نعم.
2: شوف وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
0: الله
2: هنا
0: الله.
2: نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة صرة الأرض.
0: الله.
2: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات
0: نعم.
2: ماضية
0: نعم.
2: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بعنوان مكة صرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد الدرار عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي صرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالصرة من جسد الإنسان.
0: الله الله الله.
2: وهذا شيء يعني عجيب يعني. وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ها ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة لا ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء. منطقة يعني خلاء، جاء بهاجر وموسى ووضعهم مكان البيت.
0: الله الله.
2: وعاد مرة أخرى، وهذه قصة تحدثنا عنها. وتمشي وراء وتقول لمن تتركنا يا إبراهيم، وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية أنه لو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف. ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال نعم. قالت: اذهب فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة. ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد.
0: نعم.
2: يعني قواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا.
0: نعم.
2: يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت. طبعا الروايات كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
0: نعم.
2: ولهذا طبعا سميت أم القرى، لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
0: الله الله الله.
2: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
0: نعم.
2: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة. ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إنها تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة:
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
8: مرحبا بكم وأهلا.
9: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
9: الشيخ محمد.
8: نعم.
9: خالد هنيدة من الرياض.
8: حيا الله.
9: كيف حالك أستاذ؟ إني أحبك في الله.
8: حبك الله الذي أحبك.
9: الله يبارك فيكم يا أستاذ. أستاذ، العمرة في أشهر الحج، هل يلتزم الإنسان بالحج العام نفسه؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجوز أن تعتمر.
9: نعم نعم.
8: في أشهر الحج ولا تحج.
9: ولا تحج.
8: نعم.
9: جزاك الله خير.
8: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج ولم يحج.
9: ولم يحج. بارك الله فيك أستاذ.
8: وفيكم.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
7: طيب. هذه السائلة وتذكر أن لها عمة متوفية وأوصتها بأضحيتين، أعطتها أسوارة، باعتها هذه المرأة الموصى وصارت تقول هل تصبح صدقة جارية لها وهل يلزمها أن تفي بذلك؟
8: كيف الحين؟ أعطت أسوارة؟
7: إي نعم.
8: تشتري بأضحيتين؟
7: نعم.
8: واشترتهما؟
7: إي نعم.
8: وضحت؟
7: وتضحي كل سنة، تقول هل يلزمها ذلك؟ تقول إن الأضحية من عندها يا شيخ.
8: طيب،
7: متبرعة من عندها بأنها تضحي لها بأضحيتين،
8: قل لها لا تفعل.
7: نعم.
8: لا تتبرع لها بأضاحي.
7: نعم يا شيخ.
8: إن شاء أن تنفع الميت.
7: نعم يا شيخ.
8: الدعاء أفضل من كل عمل، وإن أبت إلا أن تدفع مالا فلتتصدق به، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية عنه.
10: يعني ما يلزم
8: إلا الوصية.
7: طيب،
10: ما يلزمني شيء يعني.
7: لا، ما يلزمها شيء.
10: جزاكم الله خير.
7: نعم.
11: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
11: أقول يا شيخ.
8: نعم.
11: لدي ثلاثة أسئلة في الحج.
8: أرفع صوتك.
7: أرفع صوتك.
11: عمرة في ثلاث شوال.
8: أي نعم.
11: والحين نويت الحج، فهل ممكن أحج متمتع إذا أنا ما نويت في الأول؟ نعم. إنه العمرة متمتع عن باقي الحج.
8: العمرة السابقة خلاص انفردت.
11: نعم.
8: إذا رجعت إلى مكة بعمرة صرت متمتع، وإن رجعت بحج فأنت مفرد.
11: إيه نعم نعم.
8: هذا هو.
11: طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الإحرام، محظورات الإحرام للمرأة.
8: نعم.
11: محظورات الإحرام ما هي للمرأة؟
8: نعم، وش فيها؟
11: إيش ما هي؟
8: ما المرأة كالرجل إلا في اللباس.
11: أيوة، في اللباس، أقصد في اللباس.
8: إلا في اللباس.
7: يقول الرجل كالمرأة في الإحرام إلا في اللباس.
8: أقول المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس.
11: أيوة في اللباس. إيش محظور عليها في اللباس؟
8: محظور عليها القفازين والنقاب.
11: والنقاب.
8: أي نعم، والباقي تلبس ما شاءت.
11: جزاك الله
8: خير. لكن لا تتبرج بزينة.
11: نعم. بالنسبة السؤال الثالث، بالنسبة لدي والدي قد حج الفريضة، والدي قد حج الفريضة وأريد أن أحج عنه.
8: نافلة.
11: نافلة. نعم.
8: لا تحج.
11: ها؟
8: لا تحج عنه.
11: لا أحج عن النافلة.
8: إن قدر فليحج بنفسه، وإلا فلا تحج عنه.
11: النافلة لا يجوز.
8: اسمع، بارك الله فيك.
11: نعم.
8: لا تحج عنه. إن قدر أن يحج بنفسه فليحج، وإن لم يقدر فلا تحج عنه.
11: جزاك الله خير.
7: شكرا للسائل، شكرا لفضيلة الشيخ. معنا مكالمة.
12: ألو.
7: نعم.
12: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
12: لا يا شيخ، هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية والطرح الشفافة؟
8: نعم.
12: هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية؟
8: كل شيء يؤدي إلى تبرج المرأة.
12: نعم.
8: وزوال الحياء عنها.
12: نعم.
8: فإنه لا خير فيه.
12: جزاك الله خير.
8: من مارس بيعه وشراءه.
12: نعم.
8: فقد أعان على الإثم والعدوان.
12: طيب إذا كان
8: والشيء الذي ليس فيه تبرج.
12: نعم.
8: لا بأس به، لكن النقاب نمنع منه مطلقا.
12: طيب إذا كان يجب
8: لأن النقاب توسعت فيه النساء واتخذت ما لا يسمى نقابا.
12: نعم. أي
8: يسمى كشفا لنصف الوجه.
12: نعم. طيب يا شيخ، إذا كان يجهل بالحكم.
8: إذا كان يجهل بالحكم الحمد لله يعدل. يعدل النقاب. نعم. يلطس عيونه والبرقع.
12: نعم. جزاك الله خير.
8: والعبات هذه أيضا يقطع كمومة ويخليها عبات نجدية.
12: نعم.
8: لأن العبات النجدية أقرب ما تكون إلى ما يلبسه نساء الصحابة رضي الله عنهن.
12: نعم جزاك الله خير.
8: ودع عنك أولئك الذين يعدلون.
12: نعم.
8: عما كان عليه آباؤهم.
12: نعم.
8: وما كان أقرب إلى سلف الأمة إلى أباءات تنسب إلى دول كافرة.
12: نعم.
8: نعم.
7: أحسن الله إليك. نعم تفضل.
12: جزاكم الله خير.
7: شكرا لك يا أخي. يا شيخ محمد.
8: نعم.
7: هذه الأخت السائلة تقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح من المؤمن؟
8: علامات القبول أن يزداد الإنسان في تقوى الله عز وجل. كلما ازداد الإنسان تقوى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول، لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكلما كان العمل خالصا لله موافقا لشريعة الله فإنه مقبول إن شاء الله.
7: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. نعم.
13: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
13: أقول يا شيخ، اللي يبي يوصل مكة فجر يوم عرفة أو مساء يوم 8، هل يشرع له التمتع؟
8: لا
13: ما يشرع.
8: لا يشرع، لأن وقت الحج قد دخل.
13: أي نعم.
8: والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد من زمن يكون فيه غاية.
13: أي نعم.
8: ومغية.
13: أي نعم.
8: أما إذا دخل وقت الحج فليس فيه إلا إفراد أو قران.
13: أي زين. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة للطواف الآن، بعض الناس يطوف من السطح ثم إذا وصل إلى المنطقة اللي فيها المسعى ينزل في المسعى ويطلع ثاني مرة على السطح.
8: هذا لا يجوز.
13: ما يجوز.
8: إلا إذا عجز.
13: لأنه يحصل زحام، لأن المنطقة ذيك ضيقة شيخ.
8: صحيح.
13: أي نعم.
8: ضيقة وبلغني أنهم سيوسعونها إن شاء الله.
13: الله طيب. جزاك الله خير يا شيخ.
8: آمين.
13: السلام عليكم.
7: آمين. جزاك الله خير. شكرا لله خسائل. معنا مكالمة. نعم. عليكم السلام. ارفع صوتك لو سمحت. تفضل الشيخ محمد.
14: استاذ محمد.
7: الشيخ محمد.
8: نعم.
7: هذا برنامج سؤال على الهاتف.
14: أيوة
7: يا اخي.
14: نعم.
7: معك الشيخ محمد تفضل.
14: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
14: شيخ محمد، في سؤال يا شيخ.
8: اسال.
14: بالنسبه للوالد لا يستطيع الحج ماديا ولا صحيا. معي.
8: نعم.
14: يا شيخ. معي.
8: اي نعم.
14: لا يستطيع الحج صحيا ولا ماديا.
8: يعني ما عنده مال.
14: ما عنده مال وصحته، يعني حتى لو عنده مال ما يستطيع الحج.
8: بشره، بشره وأبشر أنت.
14: جزاك الله خير.
8: أنه لا حج عليه.
14: طيب ممكن أنا أحج
8: عنه؟ لأن الحج إنما يجب على المستطيع.
14: طيب أحج
8: عنه؟ كما أن الزكاة لا تجب على الفقير، كذلك الحج لا يجب على العاجز. وليحمد الله على العافية.
7: الحمد لله.
8: ولا يقلق ولا يضيق صدره.
14: جزاك الله خير.
8: وإذا لاقى ربه سيلاقي ربه غير ناقص الإسلام.
14: طيب
8: لأنه مسلم.
15: ممكن أحج عنه يا شيخ؟
8: نعم
15: أحج عنه، أنا هنا في السعودية أحج عنه.
8: حججت الفرض عن نفسك؟
15: الحمد لله نعم.
8: والله إن حججت فأنا في نفسي شيء، لأن الوالد الآن ما وجبت عليه، ما وجب عليه الحج.
15: نعم.
8: والمرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج.
15: نعم.
8: والرجل لم تفرض عليه. إذا كان نفسك تدعوك إلى أن تحج عنه،
15: نعم،
8: احجج عنه ونسأل الله أن يقبل. أبوك في حل من الحج،
15: نعم،
8: ما عليه حج أبدا.
15: جزاك الله خير.
8: يعني هو إن شاء الله عند الله،
15: نعم،
8: غير آثم.
15: نعم
7: الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ.
15: جزاك الله خير.
7: شكرا شيخ محمد.
8: نعم.
7: هذه الأخت السائلة تقول هل الطيب والعطورات تعتبر من النجاسات؟
8: ليس الطيب ولا العطورات من النجاسات.
7: طيب حفظكم الله. في سؤالها الثاني هذه السائلة تقول أنها تسكن في مكة ووالدها يسكن في الطائف، وأثناء ذهابها إليه إلى الطائف تقصر وتجمع، هل يجوز لها ذلك؟
8: نعم لا بأس أن تقصر والجمع لا تجمع إلا إذا صارت محتاجة للجمع.
16: أمكث لديه بضعة أيام.
7: أي نعم المدة يا شيخ تقول بضعة أيام.
8: لا بأس. المدة سواء طويلة أو قصيرة.
16: أقصر في صلاتي.
7: أعيد الإجابة يا شيخ.
8: أقول المدة لا بأس بها، طالت أم قصرت.
7: طالت أم قصرت. جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة ومعنا مكالمة. طيب. شكرا. تقول بأنها تنوي الحج إن شاء الله هذا العام، لكنها تعاني من الوسواس كثيرا، تكرر الوضوء وتكرر الصلاة. تقول هل من توجيه من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله؟
8: نعم توجيهنا لهذا أن نقول لهذه المصابة بالوسواس تكثر من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، وليكن عندها عزيمة على ترك الوسواس، ولتتحمل حتى لو ضاق صدرها. فمثلا لو توضأت وانتهى الوضوء لا تقل إني ما غسلت وجهي، إني ما تمضمضت، إني ما استنشقت. ليكن عندها عزيمة ولا تفكر في شيء، تستمر على ما هي عليه، وسيضيق صدرها، وربما تبكي، وربما تحدثها نفسها أن تترك الصلاة من شدة ما تجد من الضيق، ولكن لا يهمها هذا، فلتستعين بالله من الشيطان الرجيم وتقوم بالصلاة والوضوء ولا توسوس وتعجل عن كل هذا، تستعين بالله وتنتهي عن هذا كله، وتسأل الله العون والشفاء من هذا المرض.
7: اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول في سؤالها الثاني بالنسبة لصيام عشر ذي الحجة، هل تصام هذه الأيام أو يصام بعضها ويترك بعضها؟
8: تصام كلها.
7: طيب.
8: لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة.
7: الحمد لله.
8: وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلتصم من أول يوم إلى اليوم التاسع. وصيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا أن الحجاج لا يصومون يوم عرفة بعرفة. نعم.
17: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء عند إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبسة زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. جميل. واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جميل. ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريق.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع. أما مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا، هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهن.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون.
1: الله في طيات كريمها تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر.
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر.
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله.
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولئن لم ولئن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه.
0: بالضبط. وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم. ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى وقد ذكرها الله في أول السورة وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم هو من العلم من تأويل الرؤى من العلم الذي خصه به ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة.
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم. هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم سليل. نعم. الأنبياء هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جميل. فهو حدثهم عن التوحيد حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤولا للرؤى وكان والده كذلك ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني أعصير خمرة وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر، يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى،
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت،
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن أخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية، لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينوب.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله،
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة
1: الصالحات.
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره به،
1: ليس من الحكمة،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به. لعله كما تفضلت لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا، اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يلجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا
1: يعني
0: طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج
1: فأنساه الشيطان ذكر ربه،
0: فلبث في السجن بضع سنين. يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك. ساقي في النهاية هو يعني خادم. ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، وكان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.

0: هذا شأن ترى كثير من الحاشي الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعلمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لا أفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر
0: يعني بعد تذكر بعد فترة. مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب، شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق وأفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف
1: 7 ضعيفة تأكل
0: السمين. نعم. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتني، أفتنا في 7 بقرات سمان برضه هذا ذكي. قال تزرعون 7 سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل، تأخر هو في السجن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط يعني. نعم. يقول تأويل الآية أنكم في 7 سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون 7 سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه في هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون
0: أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يعني 7 سنوات قحط. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال 7 سنوات تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في 7 سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني 15 سنة، 7 سنوات خير، 7 سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل. الإنسان لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم 7 سنوات عجاف سنوات خير ثم يأتيكم 7 سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اسأله عن القصة. إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث. لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته وعند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل

0: يرفع الملك.
1: يخرج الملك مرفوع الرأس.
0: نعم يخرج مرفوع الرأس من جهة والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوة. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: أنا
0: راودته عن نفسي.
1: حصحص الحق ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت لأنها يعني ستنكشف الموضوع. انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن وهم الآن يعترفون في حضرة الملك. ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا. تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال، وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة. الملك عاقل سمع الكلام.
1: جميل.
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله. جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنه أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله. نعم. حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا صحيح. كأننا نشاهدها.
0: صدقت.
1: تفاصيل نعم. جميلة. جزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيك دكتور حبيب.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم، تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا، وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها. لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون سكريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية. ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط. إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا في فترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم الوجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا في فترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقون زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
4: صحيح.
2: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده تترفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي كومبليكيشن شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبقى نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومه قد ما نقدر.
4: جميل.
2: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفه بهذه الهرمونات انها مسكنه للالام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية.
4: جميل.
2: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي
4: طيب.
2: مثلا عندك السبانخ، قولي
4: ايه. لا لا لا سامعك انا معك.
2: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعه في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
4: إيه؟
2: هذه الريحه البحر هذه املاح معدنيه بتطلع بتبخر من منطقه البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معبايه زي اليود زي الفيتامين دي لانه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئه. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعاده دائما مرتفعه لانها مرتبطه بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحه مميزه للمخبوزات، ودائما هذه الريحه المميزه هي عباره عن بي كومبلكس اللي هي مجموعه فيتامينات باء المتبخره مع الخميره مع الاشياء هذه كلها. فالانسان يتشبع بالشم عن طريق ال البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
4: جميل.
2: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم. فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيسيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها ترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
4: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكل سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامة أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت وإن هي الطريقة غير مباشرة، بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
4: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: مساء الخير.
4: مساء النور.
0: السلام ورحمة الله. أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
4: طيب.
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
4: جميل.
0: الموضوع.
4: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: الله يعافيك.
4: تفضلي يا أستاذ جمال.
2: أستاذ بالفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
4: جميل جميل.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام يسوي جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية
4: بيضة.
2: جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية، زي الحليب والموز، الحليب والفراولة. وبرضو البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي، بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية. إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء، وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
4: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
4: جميل.
2: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم، عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولات اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
4: في فرق.
2: هي في فرق في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات. لا انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس فعلا الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
4: الداكنة.
2: الداكنة إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون

0: داون، يعني يكون متأثر نفسيا، فهذه ترفع له سعادته في داخله.
1: جميل جميل.
0: غير كذا سبحان الله، أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم، وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار
1: ايه
0: ترتبط بالناحية النفسية.
1: طيب،
0: التغذية بعضها تفضل.
1: معلش استاذ جمان عشان لا ناخر المتصل،
0: تفضل.
1: هنتوقف عند العادات الغذائيه هذه منذ الصغر، بس ناخذ اخونا محمد الشايع من المذنب. بتفضل اخوي محمد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله، حياك الله.
2: يا اهلا مرحبا، اشكركم على البرنامج الرائع، والشكر موصول لجميع
1: الله يسلمك
2: الاخوان في اذاعه نداء الاسلام،
1: حياك
2: الله العافيه.
1: حياك الله.
2: وايضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة
1: نعم.
2: أو هرمون السعادة، بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توافقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم تو قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة، فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
1: صناعية، يعني قصدك؟
2: أيوه، أن المواد الطبيعية السبانخ زي هذا اللي يسبب أن مفعولها ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
1: التعود أو الاستمرار
2: مع الأكلة، يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون، وأنا ما أشارككم بهذه
1: أوكي.
2: النقطة،
1: الله يعطيك العافية،
2: توافقون عليها.
1: طيب، واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
0: أيوه، أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر، كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام، يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا، أو كل الشوكولات دحين، لا، ما راح إنه ما يعني ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة وخلاص دحين يتنفذ الشيء، لا، هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة، منظومة متكاملة، إنه يكون تغذية روحيا، يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع أهله، علاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط، لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية.
1: في التغذية
0: إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يديكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
1: جميل، شكرا لأخونا محمد الشائع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
0: نعم،
1: تفضل.
0: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموما برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة، حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا المكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة نحاول نتجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة، فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بإنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني،
1: هذه عادة خاطئة،
0: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة، ليش؟
1: ايش السبب استاذ؟
0: الطفل يربطها عاده بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء الا يربطه بالتغذيه، فيصير عنده سمنه، توجه للسمنه، يصير انه ما يعطي الا بالمقابل. لكن احنا لازم نفهم اطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم انه احنا بنعطيكم هذا الشيء او بنعمل لكم اشياء وما نربطها بالتغذيه، عشان خاطر التغذيه فيها حاسه التذوق تعليها. فانت تربط حاسه التذوق بالسعاده عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل انخاخ الاطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالاكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالاكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنه للاطفال. هذه نقطة جدا مهمة انه الواحد ينتبه بين التغذية، هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
1: جميل. طيب احنا حنريح شوية فاصل استاذة جمانة، بعدها وان شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم ايضا ان تتداخلوا معنا في اي موضوع في شان التغذية. هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية اسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
3: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك
1: من أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، ونحن برنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك تلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطيه الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب. جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
4: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
4: أيوه هو كتب أنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك انك انت تقدر تاخذ حمية لمدة اسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة اسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون واملاح معدنية وفيتامينات. اذا انت رح تعمل هذا الشيء انت في السليم. اذا انت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن او التمر والهذا، صدقني انت رح ترجع كأنك ايش بتعمل مجهود جبار بتحاول انقاص وزنك، وغير كده انك انت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في اجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والاملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح انه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لاجسامنا، لكنه فقير في بالنسبة للاشياء الثانية، يعني مثلا الالياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الاشياء، التمر كله سكريات، انت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخد فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر، في على صفحتي وفي تويتر في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه، نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله. مساك الله بالنور. تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما سمعت صوت الأستاذ كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي. انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك، والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناه أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله. حياك الله.
2: السلام ورحمة الله
6: حبيبي. بس حاب أسأل الدكتورة،
5: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
5: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. إذا أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
5: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
5: الطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
5: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض أحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل. طيب لك طيب. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تبغى تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذية اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الردة او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة.

0: امراض مختلفه بين السكري وضغط ونقرس وهذه الاشياء. فاحنا نحاول يعني ان شاء الله باذن الله نحاول نقلص الوزن، نبدا نتحرك بشكل صحي ونتناول اغذيه صحيه.
1: جميل.
0: مو الاغذيه ما هي فعل سحري او عصا موسى اللي انت راح تغير فيها، لا انتبه من هذا الشيء، لازم انك انت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
1: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
0: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
1: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
0: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
1: يا ساتر.
0: خليه ياخدها او الطفل ياخده يروح لاقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص اللسان والحنجره. واوقات يكون عدم اكتمال للعضله، لانه النطق هو يحتاج الى عضله اللسان، تكون عضله النطق عنده ضعيفه، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
1: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
0: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. لازم يروح لأقرب
1: يراجع على طول
0: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
1: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
0: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز. ترى التلفزيون وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا وبطلوا يتحركوا وبطلوا يروحوا وبطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
1: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
0: الأول إيش هو
1: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
0: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقة التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده نعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش؟

0: يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة، لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، بتستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
1: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
0: طيب ام فارس، اول حاجة سوي تحليل للدم، بعض الاحيان يكون نقص في الهرمونات او نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن، هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية تحاولوا تزاويوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقفي كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كتير، وتابعي كتير. بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
1: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا. اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخ عيسى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
1: تفضل.
2: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فياخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية. فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
1: حلو.
2: ايوه، اللي يعني يكون بديل للدواء.
1: حلو، وصلت سؤالك.
2: اذا موجود.
1: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
0: الاجابه بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها. عموما اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم، فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية، الجسم يتقبلها. جميل. بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول أنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه أننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة. صحيح. غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
3: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
3: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
0: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجأ لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد ياخده في النهار ما بياخده في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوع، ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي بترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية،
1: جميل.
0: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال، خاصة الأطفال، الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب يعطيك العافية أستاذة جمان، الحقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر، نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا مستمعي إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا على تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. واليوم بإذن الله تعالى في الكسب الحلال سنسلط الضوء بشكل كبير جدا بإذن الله تعالى على تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، ولكي نبحر في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما وصاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، المختص في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. أهلا وسهلا بكم دكتور وحياكم الله.
4: حياكم الله أخي علي وبالمستمعين الكرام.
3: حياكم الله. هذه أجمل التحايا أحبتنا ومستمعينا أينما كنتم من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام نجدد الترحيب بكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030. ضيفنا العزيز، أجدد الترحيب بك وأتبادر إليك السؤال الاستهلالي الذي سنستهل به حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو بالحديث عن الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، كيف يمكن تنمية وزيادة هذه الموارد الاقتصادية، وكيف يحفز الإسلام على الإبداع في تنميتها دون إسراف، وما هي أبرز الوسائل المساعدة على ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالتأكيد أخي علي أن يمكن تنمية الموارد الاقتصادية وزيادتها، ومن الوسائل التي قد عرجنا عليها سابقا لكن يمكن أن نتحدث عنها الآن. من ضمن هذه الوسائل قضية السعي نحو البحث عن مصادر إضافية أو جديدة أو موارد إضافية. طبعا هذا البحث وهذا السعي له دلالته أو مصدره الشرعي، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان
3: إلا ما سعى،
4: وفي قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. فالمشي أو السعي سيكون له ثمرة، سيكون له نتيجة، وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباد. فليس على الإنسان إلا أن يسعى.
3: صحيح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
4: رسوله. وهو واقع، هذه الثمرة واقعة من السعي أو البحث
3: أو عمارة الأرض
4: أو عمارة الأرض. فهذا السعي يولد وجود أو إحداث أو استحداث موارد إضافية. من أمثلتها الطاقة المتجددة الآن.
3: صحيح.
4: سواء كانت الطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة
3: استخدام المياه.
4: نعم. هناك الابتكار. الابتكار يعتبر مورد من الموارد، والذي ينتج عنه إضافات من السلع ومن الخدمات ومن التطبيقات الإلكترونية تحدثنا عنها سابقا. تدريب والتعليم للعنصر البشري، زيادة الموارد يعتمد على التدريب والتعليم. بدون التدريب وبدون التعليم وبدون التأهيل وبدون تطوير المهارات
3: تنعدم الجودة،
4: تنعدم الجودة، وينعدم كذلك أنه ليس هناك وسائل من خلالها يمكن أن يبحث.
3: صحيح.
4: يقصر فكر المورد البشري اللي هو الأساس في المواءمة والتنسيق بين هذه والاستفادة والانتفاع هذه المواد، فتقصر مهاراته، تقصر قدراته عن أن يبحث عن موارد جديدة أو إضافية تنتج من خلال العلم ومن خلال المعرفة. المعرفة كانت سببا في إيجاد بعد توفيق الله عز وجل بإيجاد منتجات جديدة، تطبيقات جديدة،
3: اختراعات.
4: بلا شك، فكانت تأثيرها أضعاف تأثير العناصر أو منتجات العناصر التقليدية، السلع والخدمات. هناك التطبيقات، هناك الأجهزة الذكية، هناك المنتجات المعرفية. من ضمن الوسائل تنويع المصادر الدخل، عدم الاعتماد على مصدر واحد أو وحيد، بل يجب أن يكون هناك أكثر من مصدر، والتبديل المستمر بين هذه المصادر. من ضمن الوسائل المحافظة على البيئات المتعددة، البيئات البحرية، البيئات البرية، البيئات الجوية، وهذه البيئات تحتوي على مصادر مختلفة من المخلوقات ومن المعادن ومن الموارد المختلفة، فينبغي المحافظة عليها. قد لا تستخدم الآن ولكن قد تستخدم مستقبلا. وأيضا المحافظة عليها من خلال مبدأ المحافظة على حقوق الأجيال القادمة واستدامة التنمية أو استدامة الموارد لهم. كما قلنا، استفادة من مصادر متجددة، اتباع السياسات الإنتاجية والاستهلاكية الكفؤة، أيضا استخدام الوسائل التقنية الحديثة والنماذج الابتكارية في استغلال وإعادة الانتفاع بالموارد، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد. توليد موارد مستقبلية. الموارد أخي عالي متاحة وغير متاحة. بالمتاح يمكن أن توجد
3: غير المتاح.
4: غير المتاح. سنرى إن شاء الله في النماذج اللي سنتكلم عنها فيما يتعلق بالنماذج زيادة وتنمية الموارد. أيضا من ضمن الوسائل التزام المجتمع والأفراد بالقيم والأخلاق المتعلقة بالانتفاع بالموارد الاقتصادية. ودائما ما نستحضر ويستحضر الأفراد ويستحضر المجتمع أن هنالك توازن بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية، وابتغي فيما أتاك الله والدار الآخر ولا تنسى نصيبك
3: من الدنيا.
4: من الدنيا، فالمحافظة على الموارد في هذا المبدأ أو قياسا على هذا المبدأ، ما يعني ذلك أنني لا أنظر إلى مصلحة نفسي فقط، وإنما سأنظر إلى مصلحة الآخرين، إلى الأجيال الآخرين. على سبيل المثال يعني، وإن كان لله الحمد يعني الوضع يعني لا يحتاج إلى هذا المثال، لكن عندما تكون هناك أزمات، فعندما يلج الشخص أو يدخل إلى سوبر ماركت مثلا على سبيل المثال وينظر أن هناك لا توجد إلا كمية محدودة من السلع ونحن في أزمة على سبيل المثال، فسيكون تصرف الشخص الذي ينظر إلى الاستهلاك وإلى الإنتاج بنظرة توازنية دنيوية وأخروية، سيقول أنا سأأخذ بعض هذه السلع وأترك بعضها للآخرين من باب الأخوة ومن باب الإيثار ومن باب أنه من ترك شيئا لله يعوضه. فإذا القيم والأخلاق لها دور، بل إن الفارق الكبير والأساسي بين النظام الاقتصادي الإسلامي في تعامله في نظرته للأمور هي القيم والأخلاق بينه وبين غيره من الأنظمة. في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان في شيخوخته يغرس نخلا أو غرسا، فجاء أحد الصحابة فنظر إليه أو أحد الأشخاص نظر إليه فمستغربا، تزرع هذه الشجرة وأنت في هذا السن؟ فقال له يكون لي أجرها ويأكل غيري.
3: الله
4: يأكلها غيري. فإذا نظر لم ينظر إلى مصلحته، وإنما نظر إلى حق الجيل القادم أو حق الآخرين بنظرة أخروية.
3: الله أكبر، جميل. يعني دكتور، يعني بحديثكم عن هذه النقاط بودنا أيضا أن نتطرق إلى مسألة النماذج الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية الموارد الاقتصادية. ما هي هذه النماذج؟
4: الحقيقة يا علي، النماذج كثيرة ومتعددة، ولكن نستعرض النموذج التطبيقي حتى يعني تتضح الصورة، ويمكن من خلالها استيعاب باقي النماذج أو فكرة نماذج تنمية الموارد الاقتصادية. من ضمن النماذج والأساليب النموذج التدوير للموارد الاقتصادية أو نواتجها المستخدمة. اشتملت أهداف الأمم المتحدة التنموية 17 أو ما يعرف بأهداف الألفية ضمان وجود أنماط للاستهلاك والإنتاج مستدامة. يعني سابقا كانت النظرة إلى الإنتاج والاستهلاك لم يكن فيها نظرة الاستدامة، بمعنى أنه ننتج ونستهلك ولكن بدون هدر، ويجب أن يكون هذا الإنتاج وهذا الاستهلاك من خلال المنظور الإسلامي الذي الآن هم يعني يأخذون به. فظهر على إثرها ما عرف بالاقتصاد الدائري المعتمد على الدوران البيئي للموارد الطبيعية. يعنى بإعادة استخدام وتدوير وإصلاح ما أنتج أو استهلك.
3: الاستفادة منه.
4: الاستفادة منه. والتخلي عن الاقتصاد الخطي الذي يقوم على إنتاج استهلاك تخلص. الآن لا، سيكون هناك ما إنتاج. يعرف بالاقتصاد الدائري أو ما يعرف بالسيركل الإيكونومي أو إنتاج استهلاك
3: تدوير،
4: ليس تخلص، لا، إعادة استفادة، سواء كان ما كان معطل يصلح، ما استهلك يعاد إنتاجه مرة أخرى. وهو ما يمكن أن نلحظه في مثلا في إعادة تدوير البلاستيك، إعادة تدوير الحديد، إعادة تدوير الورق. مواد البناء، إعادة تدوير الأثاث وخلافه. إعادة تدوير أنواعها سواء كان إنتاج جديد أو إصلاح، أو يمكن أن يكون باستلهام وإيجاد موارد جديدة كما قلنا سابقا. هذا النموذج، نموذج الاقتصاد الدائري، وفر بحسب أو يوفر بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي ما يقارب تريليون دولار بحلول العام 2025
3: فقط مجرد تطبيق هذه الفكرة.
4: تطبيق هذه الفكرة. لاحظ أنت تعيد إنتاج أو استخدام شيء قد استخدم مسبقا. فالملاحظ هنا أنه ما استخدم له منافع،
3: لا زال بالإمكان استخدام.
4: نعم، ولكن نبحث عن تطبيقات ملائمة ومناسبة وكيف ممكن أن نستفيد منها. بل وينشئ أكثر من 100,000 فرصة عمل جديدة.
3: يا سلام.
4: الصين على سبيل المثال، كان هناك تفعيل قوي للاقتصاد الدائري في الصين من خلال سن الأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا النوع من الاقتصاد، كان له أثر بارز في خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة صناعية مضافة بنسبة 33%، استهلاك المياه خفض بنسبة 34%، زيادة معدلات استخدام المياه بنسبة 90%، النفايات الصناعية واستخدام النفايات الصناعية بنسبة 95% في قطاع الصناعة. طبعا إن شاء الله حياتي الحديث عن تجربة المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري، إن شاء الله عندي حديث عن مستهدفات الرؤية. في اسكتلندا نتيجة الاهتمام بالنموذج الاقتصاد الدائري، ظهر منظمة تسمى التحالف الدائري في العام 2022، ضمت 250 مشروع لإعادة وإصلاح وتدوير المستهلك، أسهمت في إعادة استخدام 27,000 طن من النفايات، النفايات اللي تذهب إلى مكان وتوضع فيه بدون الاستفادة منها، إعادة استخدام 27,000 طن من النفايات، تدوير 5,000 طن منها كذلك، وما يزيد عن 111,000 طن من الغازات محفوظة. يعني المقصود بحفظ الغازات أنها لم تخرج إلى طبقات الجو العليا. امتد الأثر إلى توفير ما يزيد عن 2,000 فرصة، بجانب فرصة تطوعية بلغت 7,000 متطوع. الحقيقة هذه مثل هذه المشاريع ومثل هذه الأفكار قد تكون بداية مشاريع لرواد الأعمال والباحثين عن فرص ومشاريع يعني قيمة ولها يعني دورها في خدمة المجتمع.
3: جميل جدا. يعني حقيقة دكتور أرقام يعني خيالية، ومنها كذلك أيضا يعني نستلهم الدروس والعبر، ونريد أيضا كذلك أن نسلط الضوء بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل، حول رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وكيف أسهمت من خلال مستهدفاتها في المحافظة على الموارد الاقتصادية. ولكن اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. أجدد الترحيب بك دكتور، ويعني نكمل حديثنا حول تنمية الموارد الاقتصادية ورؤية المملكة 2030. يعني لعلنا في هذه الدقائق المتبقية أن نسلط الضوء بشكل أكبر على إسهامات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال مستهدفاتها في المحافظة على الموارد الاقتصادية وتحقيق التوازن يعني في كثير من الموارد وتنمية البدائل والعديد من الأمور التي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون الوقت يعني يسعفنا للحديث عنها بإذن الله تعالى بشكل موسع.
4: الواقع أخي عبد العالي أن أحد منطلقات رؤية 2030 المحافظة على الموارد وتنوعها وتنميتها، جاء ضمن توجيهات الرؤية المحافظة على الموارد الحيوية، و في نطاق تمكين الحياة العامرة جعل ضمن الأهداف ضمان الاستدامة البيئية بواسطة عدد من الآليات، منها الحد من التلوث، حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وحماية تهيئة البيئة الطبيعية، ومنها ظهرت بعض المبادرات كمبادرة السعودية الخضراء وانخفاض الانبعاثات الكربونية أو ما يسمى بالانبعاث الصفري، هذا فيما يتعلق بالمواد الطبيعية. سعت الدولة من خلال هدف تنويع وتنمية الاقتصاد وعدم الاعتماد على مورد النفط كمورد وحيد، أعطت القطاعات غير النفطية كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي، الصناعات التحويلية التي لا تعتمد على النفط، اهتمام أكبر عبر سن الأنظمة والتشريعات، تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص. بلغت مساهمة القطاع الخاص الآن بنهاية 2024 47%، قاربت المستهدف في العام 2030 اللي هي 65%.
3: جميل.
4: هذا لأن نظر إلى الموارد الاقتصادية أو استغلت الموارد أو استثمرت الموارد الاقتصادية الاستثمار الأمثل. الأراضي الزراعية نظر إليها بشكل أمثل، استفاد منها المجتمع بتقديم الدعم اللازم، كما كان الاهتمام بتنويع الموارد المستخدمة في الإنتاج أثر في مساهمة القطاع غير النفطي. القطاع غير النفطي الآن يساهم بنسبة 55% في مقارنة بما كان يساهم فيه القطاع التقليدي. القطاع في بدايات السبعينات كان حوالي 37%،
3: فرق كبير.
4: لماذا؟ لأنه اعتمد أنه أصبح هناك موارد أو استغلت موارد أو استثمرت موارد أخرى الاستخدام الأمثل. كنا نتحدث عن اقتصاد الدائري أخي علي، المملكة لم تغفل هذا القطاع، فمنذ العام 2017 أنشئت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وهذه الشركة هي أحد الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، سعت إلى أنه المساهمة في الناتج الإجمالي عبر إعادة التدوير والإصلاح بما يزيد عن 37 مليار ريال خلال السنوات القادمة، وتوفير ما يزيد عن 23 ألف فرصة وظيفية. طبعا الشركة تنطلق من ثلاث ركائز أو ثلاث منطلقات: الاقتصاد الدائري باستخدام إعادة التدوير، استخدام الطاقة المتجددة الضوئية والشمسية والرياح والمائية، الحياد الصفري بدعم مبادرة السعودية الخضراء والحد من انبعاثات الكربون. الشركة إعادة التدوير في المملكة لا يقتصر فقط على النفايات الطبيعية، وإنما النفايات الصناعية، نفايات البناء، نفايات المعدنية، نفايات البحرية، وأنشئت لكل جانب من هذه الجوانب شركة مختصة بهذا الموضوع، موضوع كل نفاية من النفايات
3: حتى يتم الاستفادة
4: يعني. فيما يتعلق بالمورد البشري، تجسدت المحافظة على هذا المورد وتنميته بإنشاء وتصميم برنامج مستقل، وهو برنامج تنمية القدرات البشرية، يحمل 89 مبادرة لتنمية وتأهيل وزيادة مهارات الأفراد، وأيضا السعي إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة. والهدف منه أو الغاية هو مواطن منافس عالميا. هذا الاهتمام كان له أثر في تقدم المملكة للمرتبة 35 العام 2024 بين 193 دولة، كانت في المرتبة 40 في العام 22. على مستوى الإمكانات المالية والمادية، الرؤية منحتها قدر من العناية من خلال تخصيص برنامج الاستدامة المالية، وإحنا نتكلم على عدم الهدر. فهذا البرنامج سابقا كان موضوع له التوازن المالي، ثم بعد ذلك بعد مراحل أصبح بعد تخطيه عدد من الأهداف ومستهدفات حور أو عدل إلى الاستدامة المالية. المنجزات التي تحققت في هذا البرنامج: زيادة الإيرادات غير النفطية العام 2030 بمقدار 458 مليار.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال:

ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب، رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقالوا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن

0: للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن الشكر. الشكر عبادة قلبية عظيمة القدر، تفيض آثارها الجميلة على اللسان، فيلهج بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح، فتزداد عملا بطاعة الله تعالى واجتهادا في طلب مرضاته، مع تسخير النعم فيما يكون مرضيا لله عز وجل، وذلك مؤذن بثبات الحاصل من الأنعام مع الزيادة عليها، كما وعد الله جل وعلا عباده: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كان الشكر صادرا من العبد في مقابل ما يقع له من المصائب، فإن ذلك يعد من أعلى درجات العبودية، ولا يصل إليه إلا خواص المؤمنين وعباد الله المتقين. نسأل الله يبلغنا وإياكم هذه المنازل، إنه سميع مجيب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقد ذكر الله جل وعلا الشكر في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال سبحانه: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ودرجات الشكر درجات عظيمة: الشكر على المحاب، وهو الاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى والثناء عليه بها، والإحسان إلى خلقه منها، وهذا بلا شك يوجب حفظها على الشاكر والمزيد منها. وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. ثانيها الشكر في المكاره، وهو أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة. والثالث أن يتعرف على المنعم بأسمائه وصفاته من وراء النعمة، ويعلم أن المنعم حقيقة هو المستحق للحمد على كل حال بتلك النعم التي أسداها عليه. أما الطريق إلى تحقيق الشكر فيكون بأمور عديدة. أولها تنمية المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى، فإن العبد إذا كان محبا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النعم ويعترف بها. ثانيها النظر في عظمة الله تعالى وصفات كماله، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق بذاته العبادة والتعظيم والإجلال. وثالثها حسن النظر في نعم الله الحاضرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. رابعها الدعاء، فإذا علم العبد أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، رغب إليه ليلهمه ويوزعه شكرها. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه وحده سبحانه، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه، والعبد مفتقر مضطر إلى الضراعة إلى الله عز وجل والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض والأمور التي تصرفه عن القيام بحق الله في الشكر. قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رحابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. وقال بكر بن عبد الله المزني وكان رحمه الله مجاب الدعوة: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا تزيدنا به لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غينا وتعففا. وخامسها التفكر في نعم الله، وكلما توالت على العبد النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور، وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور، فإن لم يصبه وابل فطل، وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر، بل فرحا بفضل الله ورحمته، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم شكر نعمته، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث حسن، رواه ابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء. قال: يا رسول الله، إن ذلك لكذلك؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: فقلت: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. دكتور، في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحية، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بالباطل هنا، الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تعالى. إذن فرحنا مضبوط في الإسلام، لنا أن نفرح، لنا أن نسعد، لنا أن نعيش حياة طيبة، ولكن في إطار ما شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
3: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر، أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجازا للاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة. هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة، قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا
2: لا
3: أبدا. العيد كما أن كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهنا كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام، العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
2: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
3: هي شعيرة وشريعة وفريضة.
2: كيف مأمور الإنسان بالفرح؟ إيش
3: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، وتحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن. يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد، وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
3: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف. فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائم فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعموم إيه؟ المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين، نعم هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط، لو وجدنا أن العيد ضيق جدا، لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
2: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
3: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن نحن ننبه،
2: نحن نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات
3: الوقت أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم، يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، احترم العبادة التي خرجت منها ولا ما احترمها؟
2: بلى.
3: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها نفسد، يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه. لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
2: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
3: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب. ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب. وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا. والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعها الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود شرع الإسلام لها وليمة، هذه تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. اجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه وهو من السعادة، من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، كذلك الإنسان يتزوج
2: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
3: قال أولم ولو بشاه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، بين اجتماع وافتراق. فعندما يقدم قادم، عندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة، فنصنع له عقيقة. عند ختم القرآن العلماء ذكروا يسمونها حذاق،
2: حذاق
3: أي للصبي يشجع، باب التشجيع يعني. وأي فرحة أعظم، وأي فرحة أعظم من أن يعني يختم ولدك القرآن. الضيف نصنع له قرن، إذا جاء ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني الـ الـ الـ الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، نجد أنها مليئة بالأفراح. الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات نقيمها وأحيانا سنوية. انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ. لكن الآن عندنا مراحل تعليمية، وعندنا مراحل، وعندنا سنوات دراسية. نفرح، ما المانع أن نشجع أبناءنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نعطيه ونظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، مليء بالأفراح. وعادة تجد هذه الأفراح، أما العيدان فبعد العبادات، أما العيدان فبعد العبادات.
2: وال وال وال وال والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
3: وهي
2: تقتضي
3: عبادة،
2: تقتضي صلاة،
3: للتكليف.
2: تقتضي صلاة أيضا
3: فيها، صلاة العيدين، نعم، واجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، بقية الأفراح عند حصول النعم. سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان، والحج هو نعمة، هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، اختص بهذه التسمية كونهما عيدين، وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
2: جميل دكتور، يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل، هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
3: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام الحقيقة هو دين التوازن، هو دين التوازن بين الروح والجسد. ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على مفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة، الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة. وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
2: إلى الإلزام بالفطر،
3: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
2: تفرح،
3: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح عند حصول النعم، ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
2: جميل دكتور. هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة، وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
3: صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر. فالفرح يعني موجود، وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل. قال بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله. لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة مجلس يفرح ولا ما يفرح، سأل الدكتوراه يفرح ولا ما يفرح، أنجز كتابا وألفه يفرح ولا ما يفرح، نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم، ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة. قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. شوف، الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا، يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يفرح، يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها، يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. افرح، ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع، وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفيد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى. ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذا يفرح الإنسان، بعض الناس يبني مسجد
2: يبقى ذكره
3: ويبقى أثره ويبقى أجره. والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتأ أن تقول هذا من توفيق الله. فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني، كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي، ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله، فرحان ويقول من توفيق الله. وأعجبني هذا الشعور، لأن الإنسان إذا اعتز وأنه ذكي وأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الآخرين، هذا خروج عن مقام العبودية التي تقتضي أن تعترف بأن الله حين وفقك ربما لم يوفق غيرك. يعني ولذلك يعني تجد بعض الناس بالدنانير البسيطة، قال درهم غلب 100 درهم، يعني وهو يصنع الصالحات ثم يلقى الله تبارك وتعالى فيفرح بلقاء ربه وقد صنع مثل هذه الأمور الطيبة. فالإنسان في حياته كلها بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله، بخروجه من فتنة وفقه الله لأن لا ينساق وراء تلك الفتنة، سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة أي فتنة تعترضنا نحن بشر، والفتن تحيط بنا من كل جانب. إذا أنقذك الله من فتنة وحماك من حرام يجب أن تفرح بفضل الله عز وجل، مش تندم قل والله أنا كان مفروض أني أعمل وأعمل وأعمل، لا، يجب أن تفرح لأن الله تبارك وتعالى أنقذك من تلك الفتنة. حقيقة الإنسان المسلم هو في حالة فرح، وقلت لك يمثل يعني جماع ذلك كله. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر يقتضي أن تسلم، أن تفرح. بعضهم يعني لم يحزن أنه أصابته مصيبة، قال الحمد لله لم تكن في ديني، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة وأصاب غيري بما هو أكثر من ذلك، يعني هو فرحان حاسس. بل بعضهم يفرح يقول لولا محبة الله لي
2: لما ابتلاني.
3: بعض الناس يعني يفسر الأمور أنه إذا ابتلاك الله هو يكرهك، أنت عملت شيء خطأ. لا بالعكس، تمام، قد تكون صالحا ويبتليك الله. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. تحدثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح، شكرا جزيلا يا دكتور.
3: بارك الله فيك وشكر الله لك.
2: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبح.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجه ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ينفع الميت بعد موته الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى، وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أسئلتكم أيها السادة في هذا اللقاء نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين.
2: حياكم الله وبارك
1: فيكم. سماحة الشيخ، السؤال الأول من السائل، يقول أخوكم في الله يحيى محمد جابر زيداني، يقول إنسان في جماعة وسمع الأذان، هل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمع من يعني مؤذن آخر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وإجتهاده. أما بعد، فالإنسان الذي في جماعة سمع الأذان أي مسجد، فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن جاء يجيب الأذان وأن يتوجه إلى المسجد ولا يصلوا في محله، ولا حاجة إلى أذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم، حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم. إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون مسجد قريب. أما إذا كان بالمكبر فقد يكون بعيدا ووصله الصوت من بعد، فالحاصل أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن. أما إن كان بعيدا لا يتوسل الله الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لوعده، ولأن الصوت سمعه بواسطة المكبر ويأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان، هذا تكفي الإقامة. لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت، فقد حصل.
1: لا، وهو يقول أيضا في رسالة، هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله؟ أفيدونا، هذا يعني قريبا منه.
2: المقصود يكفيه الإقامة إذا كان ما يتيسر له يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارسا أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يأتي بالإقامة فقط.
1: نعم.
2: أما إذا كان في محل قريب حيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس، فالواجب على هؤلاء السامع الأذان أن يجيبوا. الحديث من سمع أن دخل بيته فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ويتوجه المسجد أو محل المسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة. لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارسا لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد سمع الصوت من بعيد بسبب المكبر ولا يستطيع الوصول إليه إلا فترة من الصلاة، فيصلوا في مكانهم ويكتفون بالأذان. فإن أذنوا فلا بأس، إن أذنوا أذانا ثانيا فلا حرج، إنه خير بلا شر، لا سيما مع البعد. وإن اكتفوا بالأذان فإنه كافي، وعليهم أن يقيموا فقط على هذا المتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك، أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان.
1: أحسنتم. هذه رسالة لم يوقع فيها وإنما أغفل مرسلها اسمه والتاريخ أيضا، يقول لديه قضية، هي هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق، أي تطلق وهي حامل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأرجو من المقدمين في البرنامج عدم إهمال رسالتي. هذه رسالتك أيها المستمع قد عرضت ولم تهمل، لكن نرجو أن تضع اسمك في الرسائل القادمة وأن تضع تاريخ الرسالة أيضا.
2: هذه مسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءه هذا الظن، وهو لا أصل في كلام العلماء، ليس له أصل. بل الذي عليها العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف. الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها أرى أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سنة لا بدعي الحامل. وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحيض والنفاس، فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم يطلقها، لا يجوز زوجها يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك.
1: نعم.
2: أما كون يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
1: نعم.
2: في قوله سبحانه يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن من عدتهن، قال العلماء معناه طاهرات غير جماع، هذا ما تطلق العدة، يعني يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة. تطليق المرأة في حالين، إحداهما أن تكون حبلى يعني حامل وطلاقها سنة لا بدعي، الحال الثاني أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات، تطليق الحائض هذا واحدة لواحدة، تطليق النفساء اثنتين، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعد ما وجدها معها، هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوج أن يمسك الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس يطلق.
1: نعم.
2: إذا والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح.
1: نعم.
2: فلهذا ضيق الطريق إليه، فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك، فلعل الحال تحصل بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق.
1: نعم.
2: ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما أن تكون حبلى، والثانية أن تكون في طهر لم يمسها به.
1: نعم.
2: وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لأن يرغب فيها، طهرت طيبة في جماعها، فإذا جمعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، هي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل يكون يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق.
1: نعم.
2: هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر وحالة من المسيس وفي حالة الحمل، حالة الحمل.
1: نعم.
2: حتى لا يطلقها، لأن إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين.
1: نعم.
2: لأن بعد الطهر يستاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حد حيضها والنفاسها يستاق إلى جامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا رضاها على الزوج هذا أمر مشروع، فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه مصالح كثيرة، ولهذا كان الطلاق أبعد الحال إلى الله، أبعد الحال إلى الله الطلاق.
1: نعم.
2: لأنه يفرق بين الرجل وأهله ويسبب شيئا كثيرا من الأذى على الأولاد، والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج، والمرأة قد تأخر ما تزوج بعد ذلك، فالحصل أن الطلاق فيه مساوي، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها، وتبقى المرأة كذلك في أصل زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها.
1: نعم.
2: حالة الحيض، حالة النفاس، حالة الطهر التي قد جمعها، حالة الطهر التي قد جمعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز أن يطلق فيها.
1: نعم.
2: وبهذا يقل الطلاق.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: ويسلم الإنسان، وهذا من رحمة الله وإحسان الله عباده جل وعلا. نعم.
2: إذن أصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل.
1: نعم. عكس. نعم.
2: نعم. نعم. هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج. مرسل الأسئلة من بلاد بلقرن، وهو الأخ محسن سالم محمد غزوان، يقول دفع مال لشخص من أجل أن يحج لوالدته، وهو يرى أنه أمين، ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملا غير صالح ويطلب الإفادة في هذا.
1: لما قيل لمن أراد أن يستجيب هذا بالحج أو بالعمرة أن يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة ويسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله، بل واجب أن يتثبت الأمر ولا يستجيب إلا الثقة الأمين الذي قد عرفه جيرانه وإخوانه وأصحابه بذلك. فإذا استأجر الإنسان ليس بأمين، يعني يظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين، فإن الأولى به أن لا يكتفي بذلك إذا أحب، بل يدفع حجة أخرى إلى الثقة الأمين، أو يحج بنفسه عن والدته أو عن جدته أو عن أخته بالله، عن أخته التي قد ماتت ولم تحج أو عاجزة لا تستطيع الحج لكونها كبيرة السن، يحج بنفسه حتى يطمئن إلى أن أدى الحجة عن هذه القريبة، أو يعطيها إلى ثقة أمين معروف حتى يطمئن إلى أنه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي، يدفع الحجة إلى كل أحد إلى من حبه وجب، هذا غلط، لا ينبغي هذا، وليس من الأمانة وليس من الرعاية. لا بد من أن يكون الإنسان يرعى الأمانة ويتقي الله في شؤونه كلها. فالحاصل إذا تيسر لم يحج بنفسه عن أمه أو جدته أو أخته فلا بأس، وهذا أولى. وإن لم يتيسر اختار ثقة الأمين المعروف بالديانة والأمانة، وإذا تيسر له من العلم كان هذا أكمل، حتى يؤدي الإنسان على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحج يكون عن ميت أو عن إنسان كبير السن يعني عاجز عن الحج، أما الصحيح الحي لا يحج عنه، بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه أو مرض يلجأ بزوره يحج عنه، حتى ولو النافلة على الأرجح، حتى ولو النافلة. نعم.
2: ولكن الآن الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها، هل
1: الله الأجزاء إن شاء الله؟ إذا كان لا يدري الحج أو ما حج، الله الأجزاء، يعني الله الأجزاء، لأن الأصل أن مثل هذه المسائل الغالب على من أخذها أنه يؤديها، هذا الغالب، وإن كان قد اتهم بخيانة لكن الغالب أنه يؤديها، لكن إذا احتاط وأخذ الحجة الأخرى من باب الاحتياط هذا حسن، من باب دعم يجيبك إلى ما لا يجيبك، من باب الحيطة، ولا سيما إذا كان موكلا في ذلك، إذا كان وكيلا في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتني بها، فكونه يخرج من ماله حجة أخرى ليحتاط لدينه وإبراءة ذمته هذا يكون أولى إن شاء الله.
2: نعم.
1: لأن الداخل الأول غير مأمون على أداء الحجة. نعم.
2: هنا رسالة من السودان وردت من الأخ المخلص محمد علي عبد الله، يقول فيها أنه تعود أن يصلي نفل بعد المغرب 6 ركعات، يقول ولكني أصليهم بسورة الفاتحة فقط، هل هذا يجوز أم لا؟
1: المشروع بعد المغرب ركعتان فقط الراتبة، فمن صلى بعدها زيادة 6 أو 8 أو 10 أو أكثر فلا حرج عليه، لكن بعض الناس قد يظن أن الست خصوصية، وهذا لا أصل له ولم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وإن اعتاده بعض الناس فالست ليس لها خصوصية وليس لها أصل يعني يعتمد عليه في الأحاديث الصحيحة، ولكن من فعلها لمزيد الخير ومزيد العبادة صلى 6 أو 8 بعد المغرب أو 10 فلا حرج، ليس في حد محدود، العشاءين محل صلاة محل عبادة، ولكن الراتبة فقط ركعتان التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان فقط، هذه الراتبة، فمن زاد من صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه،
2: لكن تجزئ بسورة الفاتحة فقط.
1: يجزئ بسورة الفاتحة، نعم، لو صلى بالفاتحة فقط أجزأت، لكن الأفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، آية أو آيتين أو سورة قصيرة، هذا هو الأفضل.
2: نعم. الأخ أيضا يستمع دائما للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام، فيقول بالرغم من بعد المسافة نسمع دائما عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز؟ في هذا المكان أو في أي مسجد من المساجد؟
1: لا حرج في ذلك، لأن من طبيعة الطفل
2: نعم
1: أن يحصل هذا الشيء. وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي، يسمعوا صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور، بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل أن يحصل بعض الصراخ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال إنه يقوم في الصلاة وينفط إليها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتى أمه. هذا يدل على أنه أقرهن على ذلك ورعاهن في الصلاة أيضا عليه الصلاة والسلام، ولأن مع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور، قد يكون حضورهن في فائدة للتأسي بالإمام الصلاة والطمأنينة فيها ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم في العلم. فالحاصل أن حضورها في المسجد مع ستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، فصلاتها في بيتها أولى، وبكل حال صلاتها في بيتها أولى وأفضل، إلا إذا كان خروجها يستفيد من فائدة واضحة كالنشاط في قيام رمضان وكسماع العلم والفائدة، أو التأسف الإمام في صلاة الراكدة والطمأنينة لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها، تستفيد سماع المواعظ والذكرى، هذا قد يعني يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة. وإلا فالأصل أن بيتها خير لها، صلاة البيت أولى لها. أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة أو بإبراز بعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي يعني قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم، كل هذا لا يجوز، يجب عليها تبقى في بيتها ولا يخطر بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس. أما الطفل فلا بأس بوجوده معها، لكن تحت تحفظ منه تجعله في محل محفوظ حتى لا يؤذي المسجد ولا يؤذي المصلين، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة ليسقط فلا بأس، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها وصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن وجود الأطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة، ولكن ينبغي يراعى في ذلك سبب في الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه.
2: أحسنتم. شرف وقت البرنامج على الانتهاء، ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على أسئلة الأخوة المستمعين، وهم يحيى محمد جابر زيداني وأخ لم يذكر اسمه وقد سأل عن طلاق الحامل، والأخ محسن سالم محمد غزوان من بلقرن، والأخ محمد علي عبد الله من السودان. أيها السادة، حتى لقائنا في غد إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: التفسير الميسر. التفسير
4: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
3: التفسير الميسر.
4: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
3: التفسير الميسر.
4: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
3: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
4: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. نشرع في تفسير سورة التوبة. وسورة التوبة مدنية، وبعض أهل العلم يستثني الآيتين الأخيرتين، قال أنها مدنية، قال أنها السورة كلها مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان. والله سبحانه وتعالى لم ينزل البسملة، لذلك لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. وذكروا من المعاني أن البسملة أمان، وهي نزلت، هذه السورة نزلت لرفع الأمن بالسيف. وسورة التوبة هي آخر سورة نزلت، كما ثبت في البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت، ولها 9 أسماء. الأول سورة التوبة، الثاني براءة، وهذان مشهوران بين الناس، الثالث سورة العذاب، الرابع المقشقشة، الخامس سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين، السادس الفاضحة، فضحت المنافقين، السابع المبعثرة، بعثرت أخبار الناس، الثامن المثيرة، أثارت مخازي المنافقين، التاسع الحافرة، حفرت عن قلوب المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: براءة، يعني هذه براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. الذين عاهدتم من المشركين ونقضوا العهد، فهذه البراءة من هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد، أو عاهدتم المشركين عهداً عاماً مطلقاً أن يوضع الحرب إلى، يعني إلى غير مدة، إلى غير مدة. والبراءة معناها زوال الأمان، فمعنى الكلام، معنى الآية: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين للعهود إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوا عهودهم، العهود، فليس لا يدخلون في البراءة ما لم ينقضوا العهد، ما لم ينقضوا العهد. إذن لابد أن نقيد هذه الآية بما سيأتي، لأن الله سبحانه وتعالى بعد آيتين أو 3 سيقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين، كما سيأتي بعد قليل. فسيحوا، أي سيروا آمنين أيها المشركون، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذه الأشهر ليست الأربعة الأشهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، قال: منها 4 حرم. ليست الأربعة هذه في الآية اللي أمامنا 4 المذكورة في آية إن عدة الشهور عند الله، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 4 أشهر قالوا أولها شوال، والله أعلم. المقصود أنها 4 أشهر من حين نزلت هذه الآية، وليست 4 أشهر الحرم التي ذكرت في آية إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، منها 4، قال: منها 4 حرم، هذه غير ذيك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. غير معجز الله أي غير فائتي عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله مخزي، يعني مذل لهم في الدنيا بالقتل، مخزي الكافرين، يعني مذل لهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وأذان أي إعلام، الأذان هو الإعلام، وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم النحر، أن الله بريء من المشركين وعهود المشركين، ورسوله كذلك بريء من المشركين ومن عهود المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله بريء من المشركين والرسول بريء من المشركين، بريء من المشركين. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا من هذه السنة وهي سنة 9، فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كما أخرجه البخاري. فإن تبتم من الكفر فهو خير لكم من الاستمرار على الكفر، الإيمان خير لكم من الكفر. وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، اعلموا أنكم غير معجز الله، يعني غير فائتي الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أنكم غير معجز الله، قال الله سبحانه وتعالى فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا، بشر أخبر الذين كفروا بعذاب أليم، أي مؤلم، إن لم يتوبوا، وهو القتل والأسر في الدنيا والعذاب في جهنم في الآخرة. تنبيه، ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة الخزي، أن الله سبحانه وتعالى مخزي الكافرين. الخزي في القرآن على معاني، المعنى الأول الخزي بمعنى الذل والهوان، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقال تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الثاني الخزي أي الفضيحة، قال تعالى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزون. المعنى الثالث العذاب، قال تعالى ومن خزي يومئذ ولا تخزني يوم يبعثون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. الرابع القتل والجلاء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني القتل والجلاء لبني قريظة والنظير وهم يهود المدينة. له في الدنيا خزي، وهو النضر ابن الحارث، ابن الحارث. يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقصوا شيئا من شروط العهد، ولم يظاهروا عليكم، يظاهروا يعني يعاونوا، المظاهرة المعاونة، ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعاونوا عليكم أحدا من الكفار، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى أن تنقضي المدة المتفق عليها. إن الله يحب المتقين الذين يتمون، يعني الذين يتمون العهود. فإذا انسلخ، انسلخ أي خرج الأشهر الحرم، ليس المراد هنا الأشهر الحرم، الأشهر الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال منها أربعة حرم. المراد هنا أشهر حرم أربعة، هي آخر مدة التأجيل، لما نزلت براءة نبتدي أربعة أشهر من براءة، وليس معناها الآية المذكورة منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله، تنبيه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حل أو حرم، يعني من المشركين، من الذين لم يكن لهم عهد، أما المعاهدين فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين عاهدتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ممن لم يكن له عهد، وخذوهم بالأسر واحصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل طريق يسلكونه، كل طريق يسلكونه. والأسير الله سبحانه وتعالى قال فخذوهم واقتلوهم بما فيهم الأسر، والأسير ذكرنا أن حكمه يرجع إلى الإمام، فإن شاء يعني قتله، وإن شاء فداه، وإن شاء من عليه، يرجع إلى يعني الإمام يحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وليس من باب التشهي له، وإنما بما فيه مصلحة للمسلمين. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلوا ما يفعل المسلمون، فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم، إن الله غفور لمن تاب رحيم بهم. وإن أحد من المشركين، يعني وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتلهم ممن لم يكن بينكم بين عهود، استجارك يعني استأمنك من القتل، فأجره، أمنه من القتل لأجل حتى يسمع كلام الله يعني القرآن، ثم أبلغه مأمنة، وهو أمان إلى أن يصل إلى دار قومه إن لم يؤمن، لينظر في أمره لعله يؤمن مستقبلا. ذلك الحكم المذكور بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون دين الله، فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا لعلهم يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كيف يكون للمشركين، كيف بمعنى لا، لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وهم الكافرون بالله، الكافرون بالرسول، غادرون يعني يغدرون بالعهود، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية، وهم قريش المستون، يعني الله سبحانه وتعالى استثناهم من قبل، فما استقاموا لكم، إذا أقاموا على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء، إن الله يحب المتقين، والنبي صلى الله عليه وسلم استقام على عهدهم لكنهم نقضوا ذلك. كيف وإن يظهروا، كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، يظهروا عليكم يعني يظفروا بكم، وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، لا يراعوا فيكم إلا، لا يراعوا فيكم قرابة ولا ذمة ولا عهد، بل يؤذوكم ما استطاعوا، يرضونكم بأفواههم بكلامهم الحسن، وتأبى قلوبهم الوفاء بالعهود، وأكثرهم فاسقون أي ناقضون للعهود. والعهد في القرآن على معاني، المعنى الأول بمعنى الوصية، قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ألم أعهد إليكم يا بني آدم. المعنى الثاني الأمان، قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث الوفاء، قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي من وفاء. المعنى الرابع التوحيد، قال تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي توحيدا بقول لا إله إلا الله. الخامس اليمين، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. السادس الوحي، قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بمعنى الوحي، والنبوة كذلك، قال تعالى لا ينال عهد الظالمين. المعنى السابع النبوة، لا ينال عهد الظالمين أي النبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اشتروا بآيات الله أي القرآن ثمنا قليلا من الدنيا، بمعنى أنهم تركوا اتباع القرآن للشهوات والهوى، فصدوا عن سبيله، عن دين الله، إنهم ساء يعني بئس ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملونه في الدنيا. لا يرقبون في مؤمن، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، سبق بيانها، وأولئك هم المعتدون الناقضون للعهود. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، ونفصل الآيات أي نبين الآيات الأحكام لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإن نكثوا أي نقضوا أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم يعني عابوا الإسلام، فقاتلوا أئمة الكفر يعني رؤساء الكفر، إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم لعلهم ينتهون، لعلهم يعني حاربوهم وقاتلوهم لعلهم ينتهون عن الكفر. ألا تقاتلون، هذا للحظ للتحضيض، ألا تقاتلون قوما نكثوا أي نقضوا أيمانهم أي عهودهم وهموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا في إخراج الرسول بدار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتلوا خزاعة وهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعكم أن تقاتلونهم؟ أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فلا تخشوهم واتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم أي المشركين يعذبهم الله، يعني يقتلهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم يعني يقتلهم بأيديكم، ويخزهم يذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بما فعل بهم. فالله سبحانه وتعالى يشفي صدور قوم مؤمنين من بني خزاعة لأنهم نقضوا العهد، ويذهب غيظ قلوبهم كرب القلوب، ويتوب الله على من يشاء، يتوب عليه بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان وغيره، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه وأفعاله. أم حسبتم أن تتركوا، أم هنا بمعنى الهمز، همزة إنكار، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، لما هنا بمعنى لم، ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني لم يعلم لم يظهر، العلم هنا بمعنى الإظهار، ولم يظهر الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم، الذي جاهد بإخلاص يظهره الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة وأولياء، ليس لهم أولياء إلا الله والرسول والمؤمنون،

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أو أمنتم. المعنى الثاني بمعنى همزة استفهام، أم حسبتم أن تتركوا، هذا من باب الاستفهام إنكاري. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، أم له البنات ولكم البنون، كلها بمعنى الهمز الاستفهام إنكاري. المعنى الثالث أم بمعنى بل، قال تعالى أم بظاهر من القول، يعني بل بظاهر من القول. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بمعنى بل أنا خير من هذا الذي، قال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني بل يقولون نحن جميع منتصر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بدخوله والقعود فيه شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر وأنهم وهم يرون أنهم على صواب وأنهم على حق؟ لأنهم ثبتوا على الكفر وعدلوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه بالكفر. أولئك المتصفون بهذه الصفات حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم لعدم شرط وجود شرط القبول، وفي النار هم خالدون يوم القيامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد والمسجد في القرآن على معاني، المعنى الأول المسجد المراد به البيت المقدس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذه نزلت في حالة خاصة. المعنى الثاني المسجد الحرام، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام. المعنى الثالث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لمسجد أسس على التقوى، وقيل إن المراد مسجد قباء. المعنى الرابع مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الخامس مكة والحرم والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وصدوكم عن المسجد الحرام، أي مكة والحرم وليس المسجد فقط. المعنى السادس جميع المساجد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لو قال قائل عسى ترجي، عسى أن يكون، نقول عسى من الله واجبة، يعني واجبة الوقوع ليست من باب الترجي. أجعلتم سقاية الحاج، روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين. وبعض أهل العلم بعض المفسرين يقول أن هذه الآية نزلت رداً على من قال أن سقاية كلام العباس وأنه كان يسقي الحاج ويعمر المسجد الحرام، فيقول لما نسيتم محاسننا

0: تكلمتم عن مساوئنا، لكن لا يصح في هذا الشأن في هذا المعنى حديث. ثم أكد هذا المعنى فقال: الذين آمنوا ثم وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة، أعظم درجة، أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخيرات. يبشرهم ربهم يوم القيامة برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم، والنعيم هو لين العيش، مقيم أي دائم، خالدين فيها أي في الجنة. خالدين هذا فعل ماضي، نقول هذا معناه إذا دخلوا يخلدون فيها، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الأجر بأنه عظيم، مما يدل على أن هذا الأجر لا يمكن أن يتصوره بشر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء. لما أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالهجرة جعل الرجل يقول لأهله: إنا قد أمرنا بالهجرة. فمنهم من يسرع إلى الهجرة، ومنهم من يتعلق به عياله زوجته فيقولون: ننشدك الله ألا تدعنا إلى غير شيء، فيرق قلبه فيجلس معهم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم يجلس معهم على الكفر فأولئك هم الظالمون. وأعظم الظلم الوقوع في الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان الأول آباؤكم، الثانية الأبناء، والثالث الإخوة، والرابع الأزواج، والخامس العشيرة يعني الأقارب، السادس الأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، السابع التجارة تخشون كسادها يعني الخسارة، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله، فتقعدوا لأجل هذه الأمور عن الهجرة والجهاد، فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لقد نصركم الله في مواطن للحروب كثيرة، كبدر وقريظة والنظير ويوم حنين. واذكر يوم حنين، حنين واد بين مكة والطائف، يعني اذكر يوم قتالكم فيه هوازن، وكان في شوال سنة 8. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا 12,000 المسلمون والكفار 4,000، فلم تغن عنكم شيئا هذه الكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني مع سعتها لم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف. ثم وليتم مدبرين أي منهزمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت. قال البراء بن عازب: لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فأقبلوا بالسهام فانكشف المسلمون عن رسول الله. وبعضهم يقول: ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث، وبعضهم يقول: لم يبقى معه سوى العباس وأبي سفيان، والله أعلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: نادي، لأن العباس كان صوته عالي، نادي يا عباس، قل: يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فنادى وكان صيتا، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون لبيك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما تفرق الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى للخلص من المؤمنين فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية هربوا منهزمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن حمي الوطيس، كانوا يقاتلون مع كثرة لكنهم لم يخلص إيمانهم. ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القلة، فأنزل الله سكينته على رسوله، الطمأنينة، وعلى المؤمنين، فردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم العباس وقاتلوا، وأنزل جنودا لم تروها. أنزل الله سبحانه وتعالى الجنود مع هؤلاء القلة المؤمنين، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر، وذلك جزاء الكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزل جنودا. والجنود في القرآن على معاني: المعنى الأول الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. المعنى الثاني الرسل والمؤمنون، وإن جندنا لهم الغالبون. الثالث الذرية، وجنود إبليس أجمعون، يعني الذرية والشياطين. المعنى الرابع الجموع، فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وقال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود، يعني الجموع. الخامس الناصرون، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي أضعف ناصرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. من أراد أن يتوب الله عليه يتوب عليه، فالذي يعني انهزم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، والذي يعود إلى الإسلام يتوب الله عليه، والله غفور لمن تاب رحيم بهم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس يعني كما أن علينا أن نجتنب النجاسة، كذلك نجتنبهم. فلما كان علينا اجتناب المشركين، فعلينا اجتناب المشركين كما نجتنب الأنجاس. وليس معناهم معناه أن من يمس مشركا عليه أن يغسل يديه، وإنما المراد أنهم في يعني في حكم النجس من حيث الاجتناب. فلا يقربوا المسجد الحرام. قال: لا يقربوا المسجد الحرام، ولم يقل فلا يقربوا الحرم أو فلا يقربوا مكة. فعلى هذا لا يجوز أن يدخل المشرك المسجد الحرام، لكن يجوز أن يدخل الحرم، يجوز أن يدخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد لما فتح مكة، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودار أبي سفيان في مكة في الحرم، مما يدل على أنه يجوز دخول المشرك للحرم، لكن لا يجوز دخول المشرك للمسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى قال: فلا يقربوا المسجد الحرام. وإن خفتم عائلة، العائلة يعني الفقر، إن خفتم فقرا بانقطاع التجارة عنكم، فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا منعتم المشركين عن دخول المسجد فسيضيقون عليكم التجارة، لأن الاقتصاد بأيديهم. قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد أغناهم الله بالفتوح والجزية، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم في ما دبره، ومن ذلك حكمه سبحانه وتعالى في المشركين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر. هؤلاء الله سبحانه وتعالى سيقول من أهل الكتاب، قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر، ولا يدينون الدين الحق الدين الثابت وهو دين الإسلام من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية، الجزية الضرائب عليهم في كل عام، يعطون المسلمين مالا مقابل أنهم يسكنون في بلاد المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، فمقابل هذه الحماية مقابل هذا الأمان هذا العيش يدفعون جزية سنويا، والجزية مقدارها هذا أمره إلى الإمام فيقدرها الإمام حيث يرى المصلحة، والجزية تكون على البالغ المقاتل، أما النساء والصبيان فلا يجب لا يجوز عليهم لا يجب عليهم جزية، الجزية تدفع كل سنة عن يد أي يدفعونها بأيديهم منقادين لا يوكلون غيرهم، وهم صاغرون أي أذلة منقادون لحكم الإسلام. وقالت اليهود، هنا بعض اليهود طائفة من اليهود، وهذا يجوز التعبير بالكل عن البعض، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح عيسى ابن الله، قال الله سبحانه وتعالى ذلك قولهم بأفواههم، يعني ليس لهم دليل، هذا قول بالفم بمعنى ليس له دليل، يضاهئون يشابهون بهذا القول قول الذين كفروا من قبل من الآباء، يقولون نقلد آباءنا، قاتلهم الله، قاتلهم أي بمعنى لعنهم، قاتلهم الله أنى، يعني كيف يؤفكون أي يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل والبرهان، والقتل الله سبحانه وتعالى قال قاتلهم يعني لعنهم، القتل في القرآن على معاني، المعنى الأول القتل معروف الفعل المميت للنفس، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، المعنى الثاني بمعنى القتال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، المعنى الثالث اللعن، قال تعالى قتل الخراصون لعن، وقال تعالى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وقال تعالى قتل أصحاب الأخدود قاتلهم الله، كلها بمعنى اللعن. المعنى الرابع التعذيب، قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني عذبوا تعذيبا، عذبوا تعذيبا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى، هؤلاء اليهود والنصارى، اليهود اتخذوا علماءهم والنصارى اتخذوا عبادهم أربابا من دون الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهذه عبادة، والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربا فعبدوا المسيح ابن مريم، إذن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الشرك الطاعة وشرك العبادة، شرك العبادة يعبدون المسيح يؤلهون المسيح، وشرك الطاعة اتخذوهم أحبارا ورهبانا، وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا أي بأن يعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه، ننزه عن الشريك عما يشركون، ثم يقول يريدون بهذا الشرك أن يطفئوا نور الله شرع الله وبراهين الله سبحانه وتعالى بأفواههم، يعني بأقوالهم، ويأبى الله إلا أن يتم إلا أن يظهر نوره ولو كره الكافرون، لو كره حتى يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الدين ولو كره الكافرون رفع هذا الدين، ثم يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالتوحيد ودين الحق. أرسل الله سبحانه وتعالى النبي بالهدى، أرسله بالتوحيد، وأرسله بالقرآن المشتمل على الهدى المشتمل على تبيين الفرائض، ودين الحق وهو الإسلام، ليظهره أي ليعليه على الدين كله، الدين بمعنى الأديان، على جميع الأديان المخالفة لدين الإسلام، ولو كره المشركون، لو كره المشركون ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعلي هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان، الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، ليأكلون، الأكل هنا بمعنى الأخذ، ليأكلون أموال الناس بالباطل، مثل أكل أموال الناس عن طريق الرشوة وعن طريق الحكم بالباطل ونحو ذلك. والباطل، ليأكلون أموال الناس بالباطل، الباطل في القرآن على معاني. المعنى الأول الباطل بمعنى الكذب، إذا لارتاب المبطلون وخسر هنالك المبطلون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا تكذبه الكتب التي قبله وليس بعده كتاب يكذبه. المعنى الثاني الباطل بمعنى الإحباط، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تبطلوا أعمالكم. المعنى الثالث الظلم، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالظلم. المعنى والآية التي أمامنا لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بالظلم. الرابع الشرك، ولا تلبسوا الحق بالباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويصدون عن سبيل الله، أي عن دين الله سبحانه وتعالى، يصدون الناس عن الدخول في دين الإسلام. والذين كفروا، ابتداء كلام جديد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني ينفقون هذه الكنوز في سبيل الله، أي لا يؤدون منها حقها من الزكاة، فبشرهم من الزكاة والنفقات، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم أي مؤلم في الآخرة، يوم يحمى، تذكروا حين يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، يعني تحرق وتحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يروى عن بعض الصحابة توسع جلودهم حتى توضع عليها كلها ما كان يجمعه من الذهب والفضة، يوسع جلده حتى يستوعب الألم جميع الجلد. والله سبحانه وتعالى خص الجباه والجنوب والظهور، قالوا لأن الغني إذا رأى الفقير انقبض وأعرض، فأول ما يعرض الجبهة الجباه، ثم تعرض الجنوب الجنب، ثم يعرض الظهر. لذلك ابتدأ الله بالعذاب بالجباه. هذا يقال لهم يوم القيامة، هذا ما كنزتم لأنفسكم، كنزتم لأنفسكم العذاب، فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني ذوقوا جزاء كنزكم الذي يكنز ولا يؤدي الزكاة ولا يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، فيعذبه الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها من هذه الشهور 4 حرم، وهي محرم وذو القعدة وذو الحجة ورجب. وسماها الله سبحانه وتعالى 4 حرم، سماها حرما لتحريم القتال فيها، فكان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فلا يقاتلون. والأمر الثاني لتعظيم انتهاك المحارم فيها، وانتهاك المحارم فيها أشد من غيرها. هذه الأشهر الحرم كانت، ثم نسخها الله سبحانه وتعالى. إذن تحريم الأشهر الحرم نقول أنه منسوخ، بمعنى هل الآن لا يجوز أن نقاتل في هذه الأشهر الأربعة؟ نقول يجوز، لأن هذا الحكم نسخه الله سبحانه وتعالى. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إذن هذا الحكم منسوخ. ذلك يعني التحريم، ذلك الدين القيم يعني المستقيم، فلا تظلموا فيهن في الأشهر الحرم أنفسكم بالمعاصي أو القتال أو الاعتداء على الآخرين، وهذا الحكم قلنا أنه منسوخ. وقاتلوا المشركين كافة أي جميعا في جميع الشهور كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره. والله سبحانه وتعالى قالوا السر في أن الله عظم بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها، من باب التدريج للنفس، فالنفس تفارق المألوف في بعض الأحيان، فهذا يدعوها إلى أن تفارقه في كل وقت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء، النسيء أي التأخير، تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كما تفعل الجاهلية، كانوا إذا أرادوا حربا فاستمرت الحرب إلى أن دخل شهر محرم فيها القتال عندهم، فيؤجلون ويقولون نؤخر تحريم هذا الشهر فيجعلونه في شهر آخر. قال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون تحريم في المحرم إلى صفر إذا هموا، إذا أرادوا القتال في هذا الشهر. قال الله سبحانه وتعالى زيادة في الكفر، يعني زيادة بكفرهم في بالله سبحانه وتعالى، هذا العمل زيادة، هم يدعون أنهم على دين إبراهيم وهذا ليس من دين إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى يضل به الذين كفروا، يضل به الكفار، يضلون بهذا الفعل عن الدين الحق، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي النسيء في بعض السنوات إذا احتاجوا إلى القتال أباحوا النسيء يعني التأخير، وإن لم يحتاجوا قالوا النسيء محرم. يحلونه النسيء، يحلونه التأخير يعني يحلونه عاما سنة ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يؤخرون، يقولون نؤخر هذا الشهر إلى الشهر الذي بعده ليواطئوا، ليوافقوا عدة العدد ما حرم الله أربعة أشهر، فيقولون نوافق الأربعة أشهر، هي أربعة أشهر فأخرنا الشهر الأول إلى الشهر الخامس مثلا ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم يظنون أنه حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى الطريق المستقيم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذا استفهام توبيخ، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، أي تبطأتم ومللتم عن الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم إلى الأرض، المراد بالأرض هنا شهوات الدنيا، شهوات الدنيا، فملتم عن الجهاد إلى شهوات الدنيا، فشهوات الدنيا أخرى يعني الشهوات الدنيا من الأرض، فالاستفهام توبيخ، أرضيتم بالحياة الدنيا ولذات الدنيا وشهوات الدنيا من الآخرة، يعني بدل نعيم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة في جانب متاع الآخرة إلا قليل القليل هنا بمعنى الحقير. إلا تنفروا، إن لم تنفروا، يعني إن لم تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد يعذبكم عذابا أليما، أي مؤلما، ويستبدل قوما غيركم، يعني يأتي بأقوام آخرين بدلكم، ولا تضروه، يعني ولا تضروا الله سبحانه وتعالى ولا تضروا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلو تركتم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصر دينه، والله على كل شيء قدير، ومنه نصر دينه ونبيه. والعذاب في القرآن على معاني. المعنى الأول الحد، قال تعالى الحد في الزنا، قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الحد. وقال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، العذاب هنا بمعنى الحد، ويدرأ عنها العذاب أي الحد. المعنى الثاني للعذاب المسخ، قال تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يعني مسخهم قردة وخنازير. المعنى الثالث للعذاب هلاك المال، قال تعالى في سورة القلم كذلك العذاب، أي كذلك إهلاك المال. المعنى الرابع الغرق، قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، المراد بهم الغرق والطوفان. الخامس القذف والخسف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. المعنى السادس الجوع، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، وقال تعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي الجوع. المعنى السابع القتل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل. المعنى الثامن الضرب المؤلم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. التاسع نتف الريش، لأعذبنه عذابا شديدا في سورة النمل الهدهد. العاشر تعب الخدمة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، العذاب يعني تعب الخدمة المهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه، إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذ أخرجه، حين أخرجه الذين كفروا يعني من مكة، ألجأوه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه، لما اتفقوا بدار الندوة. ثاني اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر. المعنى نصر الله سبحانه وتعالى نبيه في مثل هذه الحالة، وهو ثاني اثنين فلا يخذله في غيرها. قال الشعبي عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر. قال الله سبحانه وتعالى إذ هما في الغار، يعني نقب في جبل ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، يقول الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا بنصره، فأنزل الله سكينته، الطمأنينة عليه، على من؟ على أبي بكر، لأن السكينة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو من يطمئن أبا بكر، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يعني ليس فيه سكينة، فأنزل الله السكينة على من؟ على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سكينة، في سكينة، فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها. أيد من؟ أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، أي الملائكة. الملائكة، قد يقول قائل كيف ضمير يعود إلى أبي بكر والضمير الذي بعده يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه لله سبحانه وتعالى. هذا يجوز في اللغة العربية. وجعل كلمة الذين كفروا، جعل كلمة الذين كفروا الدعوة إلى الشرك السفلى، أي المغلوبة. وكلمة الله، وهي الشهادتين التوحيد، هي العليا الظاهرة الغالبة. والله عزيز في ملكه، حكيم في صنعه وتدبيره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: آية وعظة.

0: الدعاء من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وهو الباب الأعظم لتحقيق الحاجات ونيل المطالب والأمنيات. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا. فهلا حرصنا على الدعاء بقلوب متضرعة موقنة بالإجابة؟
1: آية وعظة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى له عدة صور، فإذا كان الاتفاق سابقا فهذا محرم، لأنه بيع وشراء عملة بعملة بالآجل، وهذا يجب فيه القبض يدا بيد في مجلس العقد. وإذا كان الاتفاق بينهما أن يكون السداد بالعملة نفسها، لكن عند حلول الأجل اتفقوا أن يكون السداد بعملة أخرى، فيجوز بثلاثة شروط. الأول، أن يكون قضاء الدين بقيمة العملة في نفس يوم السداد. الثاني، وأن يسلمه المبلغ في المجلس لا بعده. الثالث، وأن لا يبقى من الدين شيء، فيجب أن يسدده كاملا بالعملة الأخرى.
2: اشفعوا تؤجروا. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا. متفق عليه.
3: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. متفق عليه. قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، وقوله بنصف صاع يساوي 600 جرام من الشعير.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي،
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
6: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج، وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
8: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
7: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
8: ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
7: أولو العزم
8: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منها الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
7: منزوع البركة،
8: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا هذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
7: الآية هنا في معرض الثناء،
8: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال فبهداهم
7: اقتده.
8: فينبغي أن يتدبر الإنسان كيف أكون مبارك. والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
7: جميل.
8: من قصصي
7: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
8: نعم،
7: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
8: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
7: يا سلام،
8: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
7: كأنه متعدي للغير، أثره للغير،
8: أثره متعد إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
7: ربما توحي أو ترمز للمعنى، كل قصة ستحمل معنى.
8: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون
7: مع أن الدنيا فتحت
8: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه وكان يطلب لأصحابه للناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
7: سبحان الله،
8: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
7: تعدى الأثر للآفاق
8: البعيدة. نعم يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها بل كان ينفقها على تلامذته ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما
7: والله لا يخطر على بالي للشيخ من باز.
8: ها بالضبط، أنا أقول سبحان الله كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه، أصحابه منهم الكبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم، كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
7: وأطبقت الآفاق على ذكري. نعم. تروح لأفريقيا. نعم. معروف، تروح لشرق. نعم. آسيا.
8: نعم.
7: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي شار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن
8: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية
7: سبحان الله
8: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق، وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لابد أن يكون عندك حماس للخير للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
7: صحيح.
8: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
7: جميل.
8: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد قال عن نفسه أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
7: رضي الله تعالى عنه،
8: بلا منازع ولا حتى مقارب.
7: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
8: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة سبحان الله يعني وردتني الآن في ذهني، قصة في الصحيحين وهي الحقيقة مشجية، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
7: طبيعي.
8: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال فبكى أبو بكر، فقلنا ما يبكي هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت طبيعي، أي
7: والله خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار اختيار الصح.
8: قال فبكى أبو بكر، قال فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال
9: لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
7: يطيب خاطره.
9: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته إلا سوى أبي بكر، فإن له يد فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
7: الفاروق،
9: ثم عثمان، ثم علي. وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة. أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. آمين. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه. وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
7: يا سلام. صحيح. نعم. بالفعل عنوان معاصر.
9: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك، وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
7: لا، خذ راحتك.
9: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق الله. وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
7: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
9: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
7: ديار بن المبارك أين؟
9: هو مروزي. من مرو
7: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
9: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين.
7: مرو.
9: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
7: ومرو
9: والري متقاربتان. الري هي طهران الآن.
7: سبحان الله.
9: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له: نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
7: يا سبحان الله. يعني بين هاتين
9: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
7: يصل بعطيات.
9: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذولا ينبغي ألا يعملوا، علماء هذولا أجلة ما يعملون في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
7: ونقف على بعضها لفتات
9: ونقف داري. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقول يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
7: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
9: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا بمئة وهذا بمئتين وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، خمسة نجوم ولا سبع نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد ثلاثة أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة لباس وكذا، نعم، ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
7: بأعلى مستوى،
9: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
7: فهذا يكرم ما عندهم من العلم،
9: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
7: 1300 سنة تقريبا،
9: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
7: سبحان الله،
9: الطيبة. لأن العلماء قالوا
7: هو عالم
9: من كبار المحدثين
7: ومنفق،
9: منفق
7: من الطراز الأول،
9: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
7: لا يشق له غبار،
9: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
7: سبحان الله جمع المعالي،
9: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا، لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض، فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
7: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
9: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
7: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟ أي
9: محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه، وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة
7: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
9: نعم بالضبط.
7: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
9: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
7: آمين.
9: شيء اسمه المكاثرة.
7: كيف
9: أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
7: وتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
9: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
7: الموسوعات
9: الكبار بعضها كأنها صندوق
7: كنز، خليني أقول
9: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
7: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
9: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
7: قضي نهارك مع ابن المبارك،
9: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
7: في ونصيب.
9: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
7: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
9: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
7: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
6: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. رواه مسلم. الفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء. وعن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو أن نفتن عن ديننا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن

كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولاء وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله، وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه، إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم إن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال: ما بال رجال، جعلها منكرة، ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث، ومن حسن الحوار، ومن حسن المخاطب، ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاه، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت، وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير، ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها. هذا خلق كريم في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك، خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم إخوانكم، العمال الخدم هم إخوان لكم، فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المعارج من السور المكية ومن طوال سور المفصل، وتمتاز آيات سورة المعارج بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآيات من الآية 36 حتى الآية 38، وهي قوله تعالى:

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ قبالك، فيقرأ بكسر القاف وفتح الباء هكذا قبالك، ومن الخطأ قراءته بفتح القاف وتسكين الباء هكذا قبلك، ومعنى قبلك أي مقبلين عليك. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة عزين، فتنطق بكسر العين وكسر الزاي وياء مدية هكذا عزين، ومن الخطأ قراءتها بضم العين وفتح الزاي وياء لينة هكذا عزين. ومعنى عزين أي جماعات متعددة ومتفرقة. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة يدخل، فهي تنطق بضم الياء وفتح الخاء هكذا يدخل، ومن الخطأ قراءتها بفتح الياء وضم الخاء هكذا يدخل.
1: وأن أتلو القرآن. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة حان أن نسأل هؤلاء أين اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم عند شفير القبر، وهم قد حضروا لتأدية واجب العزاء وحق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه ومواساة أهله. إذا بالأصوات تتجاذب بين أشخاص قد رأوا بعضهم بعد طول غياب، وكل يطلب من الآخر أن يستجيب لدعوته لإقامة مناسبة له، والأصوات لأجل ذلك تتعالى. وعندما دخلنا بيت أهل الميت إذا بآخرين يتضاحكون ويتمازحون، أحدهم افتخر بفريقه المفضل، وآخر يخبرنا بخطة رحلته للتنزه في الصيف، وذاك يتناول حال الأسهم والتجارة، بل ربما تسلى الكبار في توافه وحكايات تزعج أهل الميت عما هم فيه، وكأن المشاعر قد عدمت من هؤلاء. أين المواساة؟ أين المشاعر الدافئة؟ بل وأين اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. قال تلك المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أهل جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، لأنهم قد انشغلوا بالمصيبة، وليس حق لأهل المصاب إلا أن يخدموا ويصنع لهم الطعام ويواسون لدفع الحزن عنهم وإدخال السرور عليهم بعد فقدهم. أحبابي، العزاء للدعاء للميت وأهله، العزاء للمواساة والتصبير، العزاء لدفع تهييج الأحزان، العزاء لأهل الميت أنس وحياة. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن نسأل هؤلاء أين اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. الحمد للمعلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.

خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما

وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي، وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي، رواه البزار والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين تعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغو بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف. هذه إذاعة نور عدل القرآن الكريم، ترحب بكم مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم إلى المادة التالية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن.

إلى السحر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أوقنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها، فقيل له في ذلك؟ فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00 وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين، وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
3: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
3: نعم.
4: ها؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير زرع فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبه أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال. وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب، وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة، أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم. لا لا الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
5: نعم.
4: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة أسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرقي مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
5: نعم.
4: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
5: نعم.
4: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكثرة الناس، إلا مكة لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني إن مكة المكرمة قرية، ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباد المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا.
5: نعم.
4: وقيل بأن تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا. ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت: يا بني قريش، والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة، وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام. فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق جبالها لإيذاء رسول الله، والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة شتاء وصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها، ولا يتعرضهم أحد لأن يحترمونهم، يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة. يقول المولى تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
5: نعم.
4: ومكة سائر المدينة.
5: نعم.
4: طبعاً وبكة مشتق من البكوة والازدحام أيضاً.
5: نعم.
4: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد. في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة، بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت به يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت به شيء فأنت بحل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك.
5: نعم.
4: ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة.
5: نعم.
4: هذه العظمة لمكة المكرمة.
5: الله أكبر.
4: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حلب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
5: نعم.
4: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
5: نعم.
4: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
5: جميل. نستاذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين له المساجد تعدل وبه المشاعر والمناسك كلها وإلى فضيلتها البرية ترحل، والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرمل حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل.
3: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
4: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات،
3: نعم.
4: الآن المسمى الرابع هي البلدة،
3: نعم،
4: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة،
3: نعم،
4: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعرض فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن،
3: نعم.
4: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة،
3: نعم،
4: لا يخشى أنه أحد يعني يؤذيه وكذا،
3: نعم.
4: وكذلك الشجر، يعني في الأساس أنه لا يعرض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنه أي حرمتها من حرمة هذا البيت،
3: نعم. الله
4: وأشياء كثيرة يعني لو نبقى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى،
3: نعم.
4: شوف وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
3: الله،
4: هنا
3: الله.
4: نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة صرة الأرض.
3: الله،
4: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات،
3: نعم،
4: ماضية،
3: نعم،
4: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بعنوان مكة صرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد الدرار عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي صرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالصرة من جسد الإنسان.
3: الله الله الله،
4: وهذا شيء يعني عجيب. يعني وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم، نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء، منطقة يعني خلاء. جاء بهاجر وموسى ووضعهم مكان البيت،
3: الله الله،
4: وعاد مرة أخرى. وهذه قصة تحدثنا عنها، وتمشي وراء وتقول: لمن تتركني يا إبراهيم؟ وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية ولو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف، ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟
3: نعم.
4: هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب، فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة، ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد،
3: نعم،
4: يعني القواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا،
3: نعم.
4: يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت، طبعا الروايات كثيرة قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
6: نعم.
4: ولهذا طبعا سميت أم القرى لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
6: الله الله الله.
4: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
6: نعم.
4: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة. ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إنها تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة:
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
7: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
9: مرحبا بكم وأهلا.
10: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
10: الشيخ محمد.
9: نعم.
10: خالد هنيدة من الرياض.
9: هيا الله.
10: كيف حالك أستاذ؟ إني أحبك في الله.
9: حبك الله الذي أحبك.
10: الله يبارك فيك يا أستاذ. أستاذ، العمرة في أشهر الحج، هل يلتزم الإنسان بالحج العام نفسه؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجوز أن تعتمر.
10: نعم نعم.
9: في أشهر الحج ولا تحج.
10: ولا تحج.
9: نعم.
10: جزاك الله خير.
9: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج ولم يحج.
10: ولم يحج. بارك الله فيك أستاذ.
9: وفيكم.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
8: طيب، هذه السائلة وتذكر أن لها عمة متوفية وأوصتها بأضحيتين، أعطتها أسوارة، باعتها هذه المرأة الموصى وصارت تقول هل تصبح صدقة جارية لها، وهل يلزمها أن تفي بذلك؟
9: كيف الحين؟ أعطتها أسوارة؟
8: إي نعم.
9: تشتري بأضحيتين؟
8: نعم.
9: واشترتهما؟
8: إي نعم.
9: وضحت؟
8: وتضحي كل سنة، تقول هل يلزمها ذلك؟ تقول إن الأضحية من عندها يا شيخ.
9: طيب،
8: متبرعة من عندها بأنها تضحي لها بأضحيتين.
9: قل لها لا تفعل.
8: نعم.
9: لا تتبرع لها بأضاحي.
8: نعم يا شيخ.
9: إن شاء أن تنفع الميت.
8: نعم يا شيخ.
9: الدعاء أفضل من كل عمل، وإن أبت إلا أن تدفع مالا فلتتصدق به، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية عنه.
11: يعني ما يلزم
9: إلا الوصية.
8: طيب،
11: ما يلزمني شيء يعني.
8: لا، ما يلزمها شيء.
11: جزاكم الله خير.
8: نعم.
12: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
12: أقول يا شيخ.
9: نعم.
12: لدي ثلاثة أسئلة في الحج.
9: أرفع صوتك.
6: ارفع صوتك.
13: عمره في 3 شوال.
9: اي نعم.
13: والحين نويت الحج، فهل ممكن احج متمتع اذا انا ما نويت في الاول انه العمره متمتعا بها الحج؟
9: العمره السابقه خلاص انفردت.
13: نعم.
9: اذا رجعت الى مكه بعمره صرت متمتع، وان رجعت بحج فانت مفرد.
13: اي نعم نعم،
9: هذا هو.
13: طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الاحرام، محظورات الاحرام للمراه.
9: نعم.
13: محظورات الاحرام ما هي للمراه؟
9: نعم. وش فيها؟
13: ايش ما هي؟
9: ما المراه كالرجل الا في اللباس.
13: ايوه في اللباس، اقصد في اللباس.
9: الا في اللباس.
6: يقول الرجل كالمراه في الاحرام الا في اللباس.
9: اقول المراه كالرجل في الاحرام الا في اللباس.
13: ايوه في اللباس. ايش محظور عليها في اللباس؟
9: محظور عليها القفازين والنقاب.
13: والنقاب.
9: اي نعم. والباقي تلبس ما شاءت.
13: جزاك الله
9: خير. لكن لا تتبرج بزينه.
13: نعم. بالنسبه السؤال الثالث، بالنسبه لدي والدي قد حج الفريضه. والدي قد حج الفريضه واريد ان احج عنه.
9: نافله.
13: نافله. نعم.
9: لا تحج.
13: ها؟
9: لا تحج عنه.
13: لا حج عن النافلة؟
9: إن قدر فليحج بنفسه وإلا فلا تحج عنه.
13: النافلة لا يجوز؟
9: اسمع بارك الله فيك.
13: نعم.
9: لا تحج عنه. إن قدر أن يحج بنفسه فليحج، وإن لم يقدر فلا تحج عنه.
13: جزاك الله خير.
6: شكرا للسائل، شكرا لفضيلة الشيخ. معنا مكالمة.
14: ألو.
6: نعم.
14: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
14: لا يا شيخ، هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية والطرح الشفافة؟
9: نعم.
14: هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية؟
9: كل شيء يؤدي إلى تبرج المرأة.
14: نعم.
9: وزوال الحياء عنها.
14: نعم.
9: فإنه لا خير فيه.
14: جزاك الله خير.
9: من مارس بيعه وشراءه.
14: نعم.
9: فقد أعان على الإثم والعدوان.
14: طيب إذا كان
9: والشيء الذي ليس فيه تبرج.
14: نعم.
9: لا بأس به، لكن النقاب نمنع منه مطلقا.
14: طيب إذا كان يجب،
9: لأن النقاب توسعت فيه النساء واتخذت ما لا يسمى نقابا.
14: نعم. أي
9: يسمى كشفا لنصف الوجه.
14: نعم. طيب يا شيخ، إذا كان يجهل بالحكم.
9: إذا كان يجهل الحكم الحمد لله يعدل. يعدل النقاب.
14: نعم.
9: يلطس عيونه والبرقع.
14: نعم. جزاك الله خير.
9: والعبات هذه أيضا يقطع كمومة ويخليها عبات نجدية.
14: نعم.
9: لأن العبات النجدية أقرب ما تكون إلى ما يلبسه نساء الصحابة رضي الله عنهن.
14: نعم. جزاك الله خير.
9: ودع عنك أولئك الذين يعدلون.
14: نعم.
9: عما كان عليه آباؤهم.
14: نعم.
9: وما كان أقرب إلى سلف الأمة إلى أباءات تنسب إلى دول كافرة.
14: نعم.
9: نعم.
6: أحسن الله إليك. نعم تفضل.
14: جزاكم الله خير.
6: شكرا لك يا أخي. يا شيخ محمد.
9: نعم.
6: هذه الأخت السائلة تقول، ما هي علامات قبول العمل الصالح من المؤمن؟
9: علامات القبول أن يزداد الإنسان في تقوى الله عز وجل. كلما ازداد الإنسان تقوى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول، لقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وكلما كان العمل خالصا لله موافقا لشريعة الله فإنه مقبول إن شاء الله.
6: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. نعم.
15: السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
15: أقول يا شيخ، اللي يبي يوصل مكة فجر يوم عرفة أو مساء يوم 8، هل يشرع له التمتع؟
9: لا،
15: ما يشرع.
9: لا يشرع، لأن وقت الحج قد دخل.
15: أي نعم.
9: والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فلا بد من زمن يكون فيه غاية.
15: أي نعم.
9: ومغية.
15: أي نعم.
9: أما إذا دخل وقت الحج فليس فيه إلا إفراد أو قران.
15: إيه زين.
9: نعم.
15: طيب يا شيخ، بالنسبة للطواف الآن، بعض الناس يطوف من السطح، ثم إذا وصل إلى المنطقة اللي فيها المسعى ينزل في المسعى ويطلع ثاني مرة على السطح.
9: هذا لا يجوز إلا يجوز. إذا عجز
15: لأنه يحصل زحام لأن المنطقة هذه ضيقة شيخ.
9: صحيح
15: أين
9: ضيقة وبلغني أنهم سيوسعونها إن شاء الله.
15: الله طيب جزاك الله خير يا شيخ.
9: آمين.
15: السلام عليكم.
6: آمين آمين جزاك الله خير. شكرا لله السائل معنا مكالمة. نعم عليكم السلام ارفع صوتك لو سمحت. تفضل الشيخ محمد. الشيخ محمد هذا برنامج سؤال على الهاتف يا اخي. معك الشيخ محمد تفضل.
16: السلام عليكم.
9: عليكم السلام
16: شيخ محمد. في سؤال يا شيخ.
9: اسال.
16: بالنسبه للوالد لا يستطيع الحج ماديا ولا صحيا معي يا شيخ معي.
9: اي نعم
16: لا يستطيع الحج صحيا ولا ماديا
9: يعني ما عنده مال.
16: ما عنده مال وصحته يعني حتى لو عنده مال ما يستطيع الحج.
9: بشره بشره وابشر انت
16: جزاك الله
9: انه
16: خير.
9: لا حج عليه.
16: طيب ممكن انا
9: احج يعني الحج انما يجب على المستطيع.
16: طيب احج
9: كما ان الزكاه لا تجب على الفقير كذلك الحج لا يجب على العاجز وليحمد الله على العافيه
6: لله الحمد لله
9: ولا يقلق ولا يضيق صدره.
16: جزاك الله خير.
9: وإذا لاقى ربه سيلاقي ربه غير ناقص الإسلام.
16: طيب لأنه مسلم. ممكن أحج عنه يا شيخ؟
9: نعم
16: أحج عنه. أنا هنا في السعودية أحج عنه.
9: حججت الفرض عن نفسك؟
16: الحمد لله. نعم
9: والله إن حججت فأنا في نفسي شيء لأن الوالد الآن ما وجب عليه الحج.
16: نعم.
9: والمرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج.
16: نعم.
9: والرجل لم تفرض عليه. إذا كان نفسك تدعوك إلى أن تحج عنه.
16: نعم.
9: احجج عنه ونسأل الله أن يقبل. أبوك في حل من الحج.
16: نعم.
9: ما علي حج أبدا.
16: جزاك الله خير.
9: يعني هو إن شاء الله عند الله.
16: نعم.
9: غير آثم.
16: نعم
6: الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ.
16: جزاك الله خير.
6: شكرا شيخ محمد.
9: نعم.
6: هذه الأخت السائلة تقول هل الطيب والعطورات تعتبر من النجاسات؟
9: ليس الطيب ولا العطورات من النجاسات.
6: طيب حفظكم الله. في سؤالها الثاني هذه السائلة تقول أنها تسكن في مكة ووالدها يسكن في الطائف وأثناء ذهابها إليه إلى الطائف تقصر وتجمع هل يجوز لها ذلك؟
9: نعم لا بأس أن تقصر والجمع لا تجمع إلا إذا صارت محتاجة للجمع.
17: أمكث لديه بضعة أيام.
6: أي نعم المدة يا شيخ تقول بضعة أيام.
9: لا بأس.
17: المدة سواء طويلة أو قصيرة كل واحد أقصر في صلاتي.
6: أعيد الإجابة يا شيخ.
9: أقول المدة لا بأس بها طالت أم قصرت.
6: طالت أم قصرت. جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة ومعنا مكالمة. شكرا. تقول بأنها تنوي الحج إن شاء الله هذا العام لكنها تعاني من الوسواس كثيرا تكرر الوضوء وتكرر الصلاة. تقول هل من توجيه من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله؟
9: نعم توجيهنا لهذا أن نقول لهذه المصابة بالوسواس تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وليكن عندها عزيمة على ترك الوسواس ولتتحمل حتى لو ضاق صدرها. فمثلا لو توضأت وانتهى الوضوء لا تقل إني ما غسلت وجهي إني ما تمضمض إني ما استنشقت. يكون عندها عزيمة ولا تفكر في شيء تستمر على ما هي عليه وسيضيق صدرها وربما تبكي وربما تعجزها نفسها أن تترك الصلاة لشدة ما تجد من الضيق ولكن لا يهمها هذا فلتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم بالصلاة والوضوء ولا توسوس وتعجل عن كل هذا تستعيذ بالله وتنتهي عن هذا كله وتسأل الله العون والشفاء من هذا المرض.
8: اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول في سؤالها الثاني بالنسبة لصيام عشر ذي الحجة، هل تصام هذه الأيام أو يصام بعضها ويترك بعضها؟
9: تصام كلها.
8: طيب.
9: لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة.
8: الحمد لله.
9: وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. التصم من أول يوم إلى اليوم التاسع، وصيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إلا أن الحجاج لا يصومون يوم عرفة بعرفة. نعم.
18: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.
2: الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
3: المحتلم له ثلاثة احتمالات: الأول أن يرى الماء وهو المني فيجب عليه الاغتسال، الثاني أن يذكر احتلاما حصل في منامه ولا يرى أثرا فلا يجب عليه الاغتسال، الثالث أن يرى الأثر ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل.

الشهاوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث

0: في القبر.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود واللفظ له، والطبراني بإسناد جيد، وزاد في آخره: وليس بخارج. ورواه الحاكم مطولا ومختصرا، وقال في كل منهما: صحيح الإسناد. ولفظ المختصر قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية لأبي داود: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الردغة والردغة هي الوحل، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم، كما جاء مفسرا في صحيح مسلم. عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما. رواه البزار وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. رواه البيهقي بنحوه في كتاب الزهد الكبير. وفي رواية له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما. وروي عن عبد الله بن عصمة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحبب إلى الناس بما يحبونه وبارز الله تعالى لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أحمد، وزاد: ومن لا يغفر لا يغفر له. وهو في المسند أيضا من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء عند إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم،
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم، صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: جميل.
0: ثم يعني زوجها، يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير،
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفري لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريق.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينا. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عاديا يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون.
1: الله في طيات كريمة تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم هذا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر.
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر.
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله.
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم نذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه.
0: بالضبط. وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الأشاعات.
0: نعم. ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدوا كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه
1: ابن سليل الأنبياء.
0: نعم، سليل الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد، صح؟ ثم أعطاهم الجواب. يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها، ليس لها مسميات ولا حقائق، وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها، الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب، الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده، ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم، يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى، مؤولا للرؤى، وكان والده كذلك. ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن، أحدهما يقول إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه، فقال فيسقي ربه خمرا، يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب، يعني يقتل ثم يصلب. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر، يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى،
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت،
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن أخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية، لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله،
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة،
1: الصالحات
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره به،
1: ليس من الحكمة،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله كما تفضل لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك، يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يلجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا
1: يعني
0: لا طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج.
1: نعم نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربه.
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن يعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك، ساقي في النهاية، هو يعني خادم.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، وكان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات،
1: يعني الأبقار السمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا، يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟ طيب
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من أعقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر،
0: يعني تذكر بعد فترة، مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني، يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم. السمين. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل. تأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط يعني يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون.
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، سنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جميل.
1: الإنسان
0: كلام
1: لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف
1: الأكل.
0: عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل. الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به. هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك. هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اسأله عن القصة. إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث. لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب هناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب.
0: نعم.
1: هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل
1: يرفع
0: الملك.
1: يخرج
0: الملك
1: مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوة. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق،
1: أنا
0: راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع. انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن وهم الآن يعترفون في حضرة الملك. ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول. يعني هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنها أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله أنا. حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا صحيح. كأننا نشاهدها
0: صدقت
1: تفاصيل نعم. جميلة. جزاكم الله خيرا فضيلة.
0: بارك الله فيك دكتور حذيفة.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا.
4: جميل.
2: أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون سكريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا فترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده. هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي احنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية أو الغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة خاصة إنه فترة البلو، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص ناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي كومبليكيشن شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس، وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر. نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه.
4: جميل.
2: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ، قولي
4: ايه. لا سامعك أنا معك.
2: أوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة إنها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي أولها الحديد. عشان كده بيقول لك أول ما أنت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر.
4: إيه؟
2: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
4: سبحان الله.
2: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
4: جميل.
2: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
4: جميل.
2: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. دائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
4: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني إحنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. إيش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه إن أنا أكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر. السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامة أو بترفع لهم النشاط صرة النشاط الحركي بالنسبة ليهم. فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا هي اندايركت لأن هي بطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب تريح الأعصاب بشكل عام.
4: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف. معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
0: مساء الخير.
4: مساء النور. أهلا وسهلا.
0: أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي شوكولات أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
4: طيب.
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
4: جميل.
0: الموضوع.
4: يعطيك العافية شكرا جزيلا.
0: الله
4: يعافيك. تفضلي يا أستاذة جمال.
2: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها أشكرك وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة بسبب أنه فيها سكريات زيادة فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم بدأوا التحويل من الأغذية. هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
4: جميل جميل.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة جاب بدالها جبنة صحية جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه اعتمد الفواكه يقول لي الفواكه غالية لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز التفاح البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز الحليب والفراولة وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
4: حلو بالعكس ممتاز.
2: تقدري أنت تبدأيها في مدرستكم تحولي عن طريق إدارتكم تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية. إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين إحنا كموظفين وللطلبة كطلبة في المدارس.
4: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
4: جميل.
2: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد وفي نفس الوقت ننتبه إنه الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا.
4: نعم.
2: بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تأدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
4: في فرق،
2: في فرق، في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
4: الداكنة.
2: الداكنة إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
4: جميل جميل.
2: غير كده سبحان الله أنا كلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
4: طيب
2: التغذية بعضها
4: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
4: الله يسلمك
5: أخوان في إذاعة نداء الإسلام.
4: حياك
5: وأيضا البرنامج. بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
4: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرته قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
4: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
4: صناعية، يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية سبانخ زي هذا السبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
4: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبان خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
4: أوكي.
5: النقطة.
4: الله يعطيك العافية،
5: توافقون عليها.
4: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
2: أيوة. أهلا وسهلا. طيب. فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما يعني ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان. انه شيء مكمله منظومه متكامله، انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع اهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط. لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه. احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
4: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
4: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهلنا أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح أنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
4: هذه عادة خاطئة،
2: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة.
4: ليش السبب؟
2: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أمخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
4: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك
1: من أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك سلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعسل.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخد فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود أعتذر العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا، المهم أن يعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل، ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذ كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي. انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبه لكره الماده الغذائيه. التمر حاول تجيب انواع من التمر مختلفه، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفه، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. انا احييك انك انت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول انك انت تضيف له الافطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. انا جدا احيي هذه النقطه. جميل. فيك والبادره الجميله اللي كثير نفتقدها بالنسبه للاباء والامهات، وحاول انك تغير له، التغيير مهم. حاول انك انت تفهم منه هو ايش ممكن ياكل اغذيه، او ايش الاغذيه المحببه بالنسبه له، وتوجهه لي او تجيبها بطريقه لا غير مباشره له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه أنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: السلام ورحمة الله
6: حبيبي. بس حاب أسأل الدكتورة،
5: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
5: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكلة أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. إذا أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
5: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد
5: 178.
2: 178. طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض أحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تبغى تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذية اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الردة او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقلص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر،
2: خليه يأخذها أو الطفل ياخده يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤولة عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز على التلفزيون. وانتقاءكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير. في جزر اللي هي البيبي كارت، اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، تحبتها في المواد الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعملنا أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، بتستقطب التذوق عنده، بعد

0: وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. أم فارس من جدة.
1: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن، هذه أول شيء. ثاني شيء النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على سفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه، تحاولوا تزاويوها مع بعض. الجا للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانه 99 جلال او جمانه جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير، بنتحاور عن انه ما في شيء اسمه نظام غذائي او انه حميه
0: صحيح،
1: غذائيه، في حاجه اسمها نظام حياه متعادل.
0: معادلة معادلة صحيح. وقد
1: صحيح
0: تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني لو اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله. من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخ عيسى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
0: تفضل.
2: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فياخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية.
0: إيه؟
2: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء
0: غذاء.
2: الفلاني.
0: حلو.
2: ايوه اللي يعني يكون بديل للدواء.
0: حلو، وصلت سؤالك.
2: اذا موجود.
0: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
1: الإجابة بشكل بسيط، عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها. عموما اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان ياخذ ألياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها وألجأ للسمك. السمك عموما في أنواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم.
0: جميل.
1: وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا ناخده من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة
0: صحيح.
1: غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
0: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج ناخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
3: وعليكم السلام.
0: تفضلي.
3: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
1: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس، وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي في

0: كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوع، ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي بترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية،
1: جميل.
0: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال، خاصة الأطفال، الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب، يعطيك العافية أستاذة جمان. الحقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. رواه الطبراني والأصبهاني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زريع الوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. رواه مسلم. الفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء. وعن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو أن نفتن عن ديننا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: موحد متتبع هدي النبي وصحبه
1: متتبع هدي النبي وصحبه. مرة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، في سورة يونس. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله: للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. ورواه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه، وجمع له شملة، ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يباري الله في أي أودية الدنيا هلك. رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. المقسط العادل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 صباحا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي والطبراني في الأوسط مختصرا، إلا أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة جائر خرق. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر. رواه الطبراني ورواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفتى المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه، إلا أنه قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر، وكان يعني على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر. وإذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار، أو كلمة نحوها. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا مستمعي إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا على تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. واليوم بإذن الله تعالى في الكسب الحلال سنسلط الضوء بشكل كبير جدا بإذن الله تعالى على تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، ولكي نبحر في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما وصاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، المختص في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. أهلا وسهلا بكم دكتور وحياكم الله.
4: حياك الله أخي علي وبالمستمعين الكرام.
3: حياكم الله. هذه أجمل التحايا أحبتنا ومستمعينا أينما كنتم من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام نجدد الترحيب بكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030. ضيفنا العزيز، أجدد الترحيب بك وأتبادر إليك السؤال الاستهلالي الذي سنستهل به حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو بالحديث عن الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030. كيف يمكن تنمية وزيادة هذه الموارد الاقتصادية، وكيف يحفز الإسلام على الإبداع في تنميتها دون إسراف، وما هي أبرز الوسائل المساعدة على ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالتأكيد أخي علي أن يمكن تنمية الموارد الاقتصادية وزيادتها، ومن الوسائل التي قد عرجنا عليها سابقا لكن يمكن أن نتحدث عنها الآن. من ضمن هذه الوسائل قضية السعي نحو البحث عن مصادر إضافية أو جديدة أو موارد إضافية. طبعا هذا البحث وهذا السعي له دلالته أو مصدره الشرعي، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان
3: إلا ما سعى،
4: وفي قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبي وكلوا من رزق. فالمشي أو السعي سيكون له ثمرة، سيكون له نتيجة، وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباد. فليس على الإنسان إلا أن يسعى.
3: صحيح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
4: رسوله. وهو واقع، هذه الثمرة واقعة من السعي أو البحث
3: أو عمارة الأرض
4: أو عمارة الأرض. فهذا السعي يولد وجود أو إحداث أو استحداث موارد إضافية. من أمثلتها الطاقة المتجددة الآن.
3: صحيح.
4: سواء كانت الطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة
3: استخدام المياه.
4: نعم. هناك الابتكار. الابتكار يعتبر مورد من الموارد، والذي ينتج عنه إضافات من السلع ومن الخدمات ومن التطبيقات الإلكترونية تحدثنا عنها سابقا. تدريب والتعليم للعنصر البشري، زيادة الموارد يعتمد على التدريب والتعليم. بدون التدريب وبدون التعليم وبدون التأهيل وبدون تطوير المهارات
3: تنعدم الجودة،
4: تنعدم الجودة، وينعدم كذلك أنه ليس هناك وسائل من خلالها يمكن أن يبحث.
3: صحيح.
4: يقصر فكر المورد البشري اللي هو الأساس في المواءمة والتنسيق بين هذه والاستفادة والانتفاع هذه المواد، فتقصر مهاراته وتقصر قدراته عن أن يبحث عن موارد جديدة أو إضافية تنتج من خلال العلم ومن خلال المعرفة. المعرفة كانت سببا في إيجاد بعد توفيق الله عز وجل بإيجاد منتجات جديدة، تطبيقات جديدة،
3: اختراعات
4: بلا شك. فكانت تأثيرها أضعاف تأثير العناصر أو المنتجات، العناصر التقليدية، السلع والخدمات. هناك التطبيقات، هناك الأجهزة الذكية، هناك المنتجات المعرفية. من ضمن الوسائل تنويع المصادر الدخل، عدم الاعتماد على مصدر واحد أو وحيد، بل يجب أن يكون هناك أكثر من مصدر، والتبديل المستمر بين هذه المصادر. من ضمن الوسائل المحافظة على البيئات المتعددة، البيئات البحرية، البيئات البرية، البيئات الجوية، وهذه البيئات تحتوي على مصادر مختلفة من المخلوقات ومن المعادن ومن الموارد المختلفة، فينبغي المحافظة عليها. قد لا تستخدم الآن ولكن قد تستخدم مستقبلا. وأيضا المحافظة عليها من خلال مبدأ المحافظة على حقوق الأجيال القادمة واستدامة التنمية أو استدامة الموارد لهم. كما قلنا، الاستفادة من مصادر متجددة، اتباع السياسات الإنتاجية والاستهلاكية الكفؤة، أيضا استخدام الوسائل التقنية الحديثة والنماذج الابتكارية في استغلال وإعادة الانتفاع بالموارد، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد. توليد موارد مستقبلية. الموارد أخي عالي متاحة وغير متاحة. بالمتاح يمكن أن توجد
3: غير المتاح.
4: غير المتاح. سنرى إن شاء الله في النماذج اللي سنتكلم عنها فيما يتعلق بالنماذج زيادة وتنمية الموارد. أيضا من ضمن الوسائل التزام المجتمع والأفراد بالقيم والأخلاق المتعلقة بالانتفاع بالموارد الاقتصادية. ودائما ما نستحضر ويستحضر الأفراد ويستحضر المجتمع أن هنالك توازن بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية، وابتغي فيما أتاك الله والدار الآخر ولا تنسى نصيبك
3: من الدنيا.
4: من الدنيا. فالمحافظة على الموارد في هذا المبدأ أو قياسا على هذا المبدأ، ما يعني ذلك؟ أنني لا أنظر إلى مصلحة نفسي فقط، وإنما سأنظر إلى مصلحة الآخرين، إلى الأجيال الآخرين. على سبيل المثال يعني، وإن كان لله الحمد يعني الوضع يعني لا يحتاج إلى هذا المثال، لكن عندما تكون هناك أزمات، فعندما يلج الشخص أو يدخل إلى سوبر ماركت مثلا على سبيل المثال وينظر أن هناك لا توجد إلا كمية محدودة من السلع ونحن في أزمة على سبيل المثال، فسيكون تصرف الشخص الذي ينظر إلى الاستهلاك وإلى الإنتاج بنظرة توازنية دنيوية وأخروية، سيقول أنا سأأخذ بعض هذه السلع وأترك بعضها للآخرين من باب الأخوة ومن باب الإيثار ومن باب أنه من ترك شيئا لله يعوضه. فإذا القيم والأخلاق لها دور، بل إن الفارق الكبير والأساسي بين النظام الاقتصادي الإسلامي في تعامله في نظرته للأمور هي القيم والأخلاق بينه وبين غيره من الأنظمة. في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان في شيخوخته يغرس نخلا أو غرسا، فجاء أحد الصحابة فنظر إليه أو أحد الأشخاص نظر إليه فمستغربا، تزرع هذه الشجرة وأنت في هذا السن؟ فقال له يكون لي أجرها ويأكل غيري.
3: الله
4: يأكلها غيري. فإذا نظرة لم ينظر إلى مصلحته وإنما نظر إلى حق الجيل القادم أو حق الآخرين بنظرة أخروية.
3: الله أكبر، جميل. يعني دكتور، يعني بحديثكم عن هذه النقاط بودنا أيضا أن نتطرق إلى مسألة النماذج الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية الموارد الاقتصادية. ما هي هذه النماذج؟
4: الحقيقة يا علي، النماذج كثيرة ومتعددة، ولكن نستعرض نموذج تطبيقي حتى يعني تتضح الصورة، ويمكن من خلالها استيعاب باقي النماذج أو فكرة نماذج تنمية الموارد الاقتصادية. من ضمن النماذج والأساليب النموذج التدوير للموارد الاقتصادية أو نواتجها المستخدمة. اشتملت أهداف الأمم المتحدة التنموية 17 أو ما يعرف بأهداف الألفية ضمان وجود أنماط للاستهلاك والإنتاج مستدامة. يعني سابقا كانت النظرة إلى الإنتاج والاستهلاك لم يكن فيها نظرة الاستدامة، بمعنى أنه ننتج ونستهلك ولكن بدون هدر، ويجب أن يكون هذا الإنتاج وهذا الاستهلاك من خلال المنظور الإسلامي الذي الآن هم يعني يأخذون به. فظهر على إثرها ما عرف بالاقتصاد الدائري المعتمد على الدوران البيئي للموارد الطبيعية، يعنى بإعادة استخدام وتدوير وإصلاح ما أنتج أو استهلك،
3: الاستفادة منه،
4: الاستفادة منه، والتخلي عن الاقتصاد الخطي الذي يقوم على إنتاج استهلاك تخلص. الآن لا، سيكون هناك ما يعرف بالاقتصاد الدائري أو ما يعرف بالسيركل إيكونومي، أو إنتاج استهلاك
3: تدوير،
4: ليس تخلص، لا، إعادة استفادة، سواء كان ما كان معطل يصلح، ما استهلك يعاد إنتاجه مرة أخرى. وهو ما يمكن أن نلحظه مثلا في إعادة تدوير البلاستيك، إعادة تدوير الحديد، إعادة تدوير مواد البناء، إعادة تدوير الأثاث وخلافه. إعادة تدوير أنواعها سواء كان إنتاج جديد أو إصلاح، أو يمكن أن يكون باستلهام وإيجاد موارد جديدة كما قلنا سابقا. هذا النموذج، نموذج الاقتصاد الدائري، وفر بحسب أو يوفر بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي ما يقارب تريليون دولار بحلول العام 2025
3: فقط، مجرد تطبيق هذه الفكرة.
4: تطبيق هذه الفكرة، لاحظ أنت تعيد إنتاج أو استخدام شيء قد استخدم مسبقا. فالملاحظ هنا أنه ما استخدم له منافع،
3: لا زال بالإمكان
4: استخدامه. نعم، ولكن نبحث عن تطبيقات ملائمة ومناسبة وكيف ممكن أن نستفيد منها. بل وينشئ أكثر من 100,000 فرصة عمل جديدة.
3: يا سلام.
4: الصين على سبيل المثال، كان هناك تفعيل قوي للاقتصاد الدائري في الصين من خلال سن الأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا النوع من الاقتصاد، كان له أثر بارز في خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة صناعية مضافة بنسبة 33%، استهلاك المياه خفض بنسبة 34%، زيادة معدلات استخدام المياه بنسبة 90%، النفايات الصناعية واستخدام النفايات الصناعية بنسبة 95% في قطاع الصناعة. طبعا إن شاء الله حيأتي الحديث عن تجربة المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري، إن شاء الله عند الحديث عن مستهدفات الرؤية. في اسكتلندا نتيجة الاهتمام بالنموذج الاقتصاد الدائري، ظهر منظمة تسمى التحالف الدائري في العام 2022، ضمت 250 مشروع لإعادة وإصلاح وتدوير المستهلك، أسهمت في إعادة استخدام 27,000 طن من النفايات، النفايات اللي تذهب إلى مكان وتوضع فيه بدون الاستفادة منها، إعادة استخدام 27,000 طن من النفايات، تدوير 5,000 طن منها كذلك، وما يزيد عن 111,000 طن من الغازات محفوظة. يعني المقصود بحفظ الغازات أنها لم تخرج إلى طبقات الجو العليا. امتد الأثر إلى توفير ما يزيد عن 2,000 فرصة، بجانب فرصة تطوعية بلغت 7,000 متطوع. الحقيقة هذه مثل هذه المشاريع ومثل هذه الأفكار قد تكون بداية مشاريع لرواد الأعمال والباحثين عن فرص ومشاريع يعني قيمة ولها يعني دورها في خدمة المجتمع.
3: جميل جدا. يعني حقيقة دكتور أرقام يعني خيالية، ومنها كذلك أيضا يعني نستلهم الدروس والعبر، ونريد أيضا كذلك أن نسلط الضوء بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل، حول رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وكيف أسهمت من خلال مستهدفاتها في المحافظة على الموارد الاقتصادية. ولكن اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. أجدد الترحيب بك دكتور، ويعني نكمل حديثنا حول تنمية الموارد الاقتصادية ورؤية المملكة 2030. يعني لعلنا في هذه الدقائق المتبقية أن نسلط الضوء بشكل أكبر على إسهامات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال مستهدفاتها في المحافظة على الموارد الاقتصادية وتحقيق التوازن يعني في كثير من الموارد وتنمية البدائل والعديد من الأمور التي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون الوقت يعني يسعفنا للحديث عنها بإذن الله تعالى بشكل موسع.
4: الواقع أخي عبد العال أن أحد منطلقات رؤية 2030 المحافظة على الموارد التنوعة وتنميتها، جاء ضمن توجيهات الرؤية المحافظة على الموارد الحيوية، وفي نطاق تمكين الحياة العامرة جعل ضمن الأهداف ضمان الاستدامة البيئية بواسطة عدد من الآليات، منها الحد من التلوث، حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وحماية تهيئة البيئة الطبيعية، ومنها ظهرت بعض المبادرات كمبادرة السعودية الخضراء وانخفاض الانبعاثات الكربونية أو ما يسمى بالانبعاث الصفري. هذا فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. سعت الدولة من خلال هدف تنويع وتنمية الاقتصاد وعدم الاعتماد على مورد النفط كمورد وحيد، أعطت القطاعات غير النفطية كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي، الصناعات التحويلية التي لا تعتمد على النفط، اهتمام أكبر عبر سن الأنظمة والتشريعات، تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص. بلغت مساهمة القطاع الخاص الآن بنهاية 2024 47%، قاربت المستهدف في العام 2030 اللي هي 65%.
3: جميل.
4: هذا لأن نظر إلى الموارد الاقتصادية أو استغلت الموارد أو استثمرت الموارد الاقتصادية الاستثمار الأمثل. الأراضي الزراعية نظر إليها بشكل أمثل، استفاد منها المجتمع بتقديم الدعم اللازم، كما كان الاهتمام بتنويع الموارد المستخدمة في الإنتاج أثره في مساهمة القطاع غير النفطي. القطاع الغير النفطي الآن يساهم بنسبة 55% في مقارنة بما كان يساهم فيه القطاع التقليدي. القطاع في بدايات السبعينات كان حوالي 37%.
3: فرق كبير.
4: لماذا؟ لأنه اعتمد أنه أصبح هناك موارد أو استغلت موارد أو استثمرت موارد أخرى الاستخدام الأمثل. كنا نتحدث عن اقتصاد الدائري أخي علي. المملكة لم تغفل هذا القطاع، فمنذ العام 2017 أنشئت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وهذه الشركة هي أحد الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، سعت إلى أنه المساهمة في الناتج الإجمالي عبر إعادة التدوير والإصلاح بما يزيد عن 37 مليار ريال خلال السنوات القادمة، وتوفير ما يزيد عن 23 ألف فرصة وظيفية. طبعا الشركة تنطلق من ثلاث ركائز أو ثلاث منطلقات: الاقتصاد الدائري باستخدام إعادة التدوير، استخدام الطاقة المتجددة الضوئية والشمسية والرياح والمائية، الحياد الصفري بدعم مبادرة السعودية الخضراء والحد من انبعاثات الكربون. الشركة إعادة التدوير في المملكة لا يقتصر فقط على النفايات الطبيعية، وإنما النفايات الصناعية، نفايات البناء، نفايات المعدنية، نفايات البحرية، وأنشئت لكل جانب من هذه الجوانب شركة مختصة بهذا الموضوع، موضوع كل نفاية من النفايات
3: حتى يتم الاستفادة.
4: الاستفادة. يعني. فيما يتعلق بالمورد البشري، تجسدت المحافظة على هذا المورد وتنميته بإنشاء وتصميم برنامج مستقل، وهو برنامج تنمية القدرات البشرية، يحمل 89 مبادرة لتنمية وتأهيل وزيادة مهارات الأفراد، وأيضا السعي إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة. والهدف منه أو الغاية هو مواطن منافس عالميا. هذا الاهتمام كان له أثر في تقدم المملكة لمرتبة 35 العام 2024 بين 193 دولة، كانت في المرتبة 40 في العام 22. على مستوى الإمكانات المالية والمادية، الرؤية منحتها قدر من العناية من خلال تخصيص برنامج الاستدامة المالية، وإحنا نتكلم على عدم الهدر. فهذا البرنامج سابقا كان موضوع له التوازن المالي، ثم بعد ذلك بعد مراحل أصبح بعد تخطيه عدد من الأهداف ومستهدفات حور أو عدل إلى الاستدامة المالية. المنجزات التي تحققت في هذا البرنامج: زيادة الإيرادات غير النفطية العام 2030 بمقدار 458 مليار.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أرب الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أرب الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد أبن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن الشكر. الشكر عبادة قلبية عظيمة القدر، تفيض آثارها الجميلة على اللسان، فيلهج بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح، فتزداد عملا بطاعة الله تعالى واجتهادا في طلب مرضاته، مع تسخير النعم فيما يكون مرضيا لله عز وجل، وذلك مؤذن بثبات الحاصل من الأنعام مع الزيادة عليها، كما وعد الله جل وعلا عباده: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كان الشكر صادرا من العبد في مقابل ما يقع له من المصائب، فإن ذلك يعد من أعلى درجات العبودية، ولا يصل إليه إلا خواص المؤمنين وعباد الله المتقين. نسأل الله يبلغنا وإياكم هذه المنازل، إنه سميع مجيب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقد ذكر الله جل وعلا الشكر في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال سبحانه: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ودرجات الشكر درجات عظيمة: الشكر على المحاب، وهو الاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى والثناء عليه بها، والإحسان إلى خلقه منها، وهذا بلا شك يوجب حفظها على الشاكر والمزيد منها. وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. ثانيها الشكر في المكاره، وهو أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة. والثالث أن يتعرف على المنعم بأسمائه وصفاته من وراء النعمة، ويعلم أن المنعم حقيقة هو المستحق للحمد على كل حال بتلك النعم التي أسداها عليه. أما الطريق إلى تحقيق الشكر فيكون بأمور عديدة. أولها تنمية المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى، فإن العبد إذا كان محبا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النعم ويعترف بها. ثانيها النظر في عظمة الله تعالى وصفات كماله، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق بذاته العبادة والتعظيم والإجلال. وثالثها حسن النظر في نعم الله الحاضرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. رابعها الدعاء، فإذا علم العبد أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، رغب إليه ليلهمه ويوزعه شكرها. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه وحده سبحانه، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه، والعبد مفتقر مضطر إلى الضراعة إلى الله عز وجل والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض والأمور التي تصرفه عن القيام بحق الله في الشكر. قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رحابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. وقال بكر بن عبد الله المزني وكان رحمه الله مجاب الدعوة: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا تزيدنا به لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غينا وتعففا. وخامسها التفكر في نعم الله، وكلما توالت على العبد النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور، وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور، فإن لم يصبه وابل فطل، وحينئذ يجري على لسانه